بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: السنة تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572. حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس نحو التفاؤل والانشراح، حيث يستقر القمر في أول درجات برج القوس الناري ليضفي على الأثير طاقة من الحماس، حب المغامرة والتطلع بنظرة إيجابية نحو المستقبل. وتتكامل هذه الروح المتفائلة مع الدفء والحيوية الاستثنائية التي تواصل بثها كواكب الأسد، الشمس، المشتري وعطارد، لتمنحنا جميعاً دافعاً قوياً للانطلاق وإبراز حضورنا بثقة. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الانشراح، الجاذبية وحسن التواصل الدبلوماسي. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل، تضعك السماء اليوم في أوج التفاؤل والانشراح. انتقال القمر إلى برج القوس الناري الصديق يفتح أمامك آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط لمشاريع جديدة أو التعلم والتواصل مع جهات خارجية بنجاح. مع دعم كواكب الأسد الباهر تملك طاقة إيجابية عالية تجعلك وافقاً ومقداماً. برج الثور، يوجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات الإدارية والبنكية. يوم ممتاز لإعادة ترتيب الميزانية، حسم الملفات المالية المعلقة بذكاء والتخلص من الضغوط. بينما يمدك المريخ في السرطان المائي بأسلوب حواري دافئ وقدرة على التفاهم. برج الجوزاء، يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك القوس، مما يضع شراكاتك العاطفية والمهنية في واجهة اهتماماتك. يوم مناسب جداً لعقد التفاهمات، ترطيب الأجواء وتوثيق الروابط مع الشريك. وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية مفعمة بالحب والانسجام. برج السرطان، يوجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز مهامك بحماس، تنظيم جدول أعمالك بروح إيجابية والاهتمام بنشاطك البدني. بينما يمنحك المريخ في برجك طاقة ومبادرة شجاعة لتسيير أمورك بثقة. برج الأسد، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة وسحر اليوم. يدعمكم القمر من برج القوس الناري الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية ويفتح أمامكم أبواب الترفيه والمغامرة. تواصل كواكب الأسد، الشمس والمشتري وعطارد مدكم بكاريزما ملكية وحيوية لا تضاهى. برج العذراء، يركز القمر في القوس أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب لإدخال أجواء من البهجة والتجديد على بيئتك المنزلية وتوطيد الروابط الأسرية، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان استقراراً وحسناً في إدارة شؤونكم المالية. برج الميزان، أصحاب برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً ورقة تجذب الجميع إليكم. يقع القمر اليوم في بيت الاتصالات والتنقلات القوس، مما يمنحكم أسلوباً حوارياً مبهجاً، سهولة في التواصل ونجاحاً في إتمام خطواتكم اليومية. برج العقرب، يوجه القمر في القوس أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، حسم مكاسب أو تنظيم النفقات بروح متفائلة وواعية، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق. برج القوس، أنتم نجوم اليوم وسادة المشهد الفلكي. يستقر القمر في أول درجات برجكم ليمنحكم حضوراً مشرقاً، حيوية عالية ورغبة قوية في تجديد أهدافكم. يوم ممتاز لإطلاق المبادرات الشخصية والتألق بكل ثقة مع دعم ناري استثنائي تمنحه لكم كواكب الأسد. برج الجدي، يدعوكم القمر في القوس اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الراحة والتفكير بهدوء بعيداً عن الضجيج. وقت مناسب للتأمل، إعادة ترتيب الأولويات والتخطيط للخطوات القادمة، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان حضوراً مهنياً راقياً ومحترماً أمام الجميع.
2: برج الدلو، تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب التواصل الاجتماعي واللقاءات الدافئة بوجود القمر في برج القوس الناري الصديق. يوم مميز للقاء الأصدقاء، مشاركة الأفكار الطموحة وتحقيق أمنية اجتماعية مع دعم لطيف وراقي يمنحه لك التناغم مع الزهرة في الميزان.
1: برج الحوت، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، السمعة والطموح القوس. يوم استثنائي لإثبات جدارتك العملية، تقديم أفكار متفائلة أمام المسؤولين وترسيخ موقعك بثقة، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
3: حظك على الهواء.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: اخشاب وحريق وفطيس كبري كبري كبري
1: سالو سيت انكور مو
2: لي نوي نوستالجي بريزونت
3: سي تي نيكزيست با دي موا بو كي جيكزيست
2: جو داسان ستوري. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: Chia Blebnen, مش بس حكاية حرب وتهجير.
5: لا بدنا نروح.
4: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
6: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
4: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
6: ما

معاك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 20 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد وأزمنة القيامة والعنصرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان، لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ أنا وياكم شو رصدنا؟ نوضع بتصرف الهوى. فيكن تبلشوا وفي ناس بلشوا من فجر اليوم ومن امبارح بعد الظهر وساعات المساء، يبعثوا لنا على 03-444-037. أهلا وسهلا فيكم جميعا. خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وإخراجا بحيكم. العديد من القضايا رح نعرضها سوا نحن وياكم. مهرجانات بكل المناطق اللبنانية بتسمعون، ومواعيدهم كل شيء حصل من امبارح لفجر اليوم نحن وياكم نتبادل معلومات عنه. يا هلا هلا وغلا. اليوم الرئيس بإيطاليا ويلتقي البابا اليوم، البابا لاوون، زيارة مباركة سيد الرئيس، الله يوفقك بتخليص وطننا لبنان. إذا حذفوا أصفار، يعني مثلا 0-2-3 أكثر أقل من العملة اللبنانية مثلا، هذه بتعملها الدول اللي فارطة عملتها. طيب نحن عملتنا فارطة كمان نتيجة السرقة اللي صارت بوطننا لبنان من سنة 1990 لحديت من شي سنة ونص سنتين، انسرقت البلد تدريجيا وتصاعديا، فقدت العملة قيمتها. فشو رأيكم انه ينحذف اصفار من العملة؟ يعني 100,000 ليرة اللي هي هلا اكبر عملة موجودة عنا، واللي كانت تساوي 66.66 دولار، صارت تسوى $1.05، مش هيك؟ يا حرام، شو وين كنا وين صرنا؟ وين كنا وين صرنا؟ واختربت بيوت الناس. حذرت كثير ناس أنا لما كنت على المنبر إذاعة صوت كل لبنان قبل الأزمة بشي سنة، حذرتكم اللي سمع بوقتها واللي كان مستمع لألي وسمع كلمتي ربح حاله. يلا قولوا الله يا لبناني. فشو رأيكم أنه 100,000 ليرة مثلا اللي هي أكبر عملة عندنا تصير 100 ليرة؟ هلا هني هيك بيقولوها بالأسواق، مثلا بيقول لك أنه عم نشتري خضرة فواكه أي شيء تاني هيك عند هالدكانجية، بيقول لك 200 ليرة، يعني 200,000. حذفوا الألف شعبيا، فهل إذا حذفت الصفورة يعني 100,000 بتصير 100 ليرة؟ 50,000 50 ليرة، بنكون عم نعمل عملية تجميل تنخفف عن حالنا أو عملية إنقاذ للعملة؟ على كل هلا أقرت 500,000 ويمكن يطلعوا لنا 1,000,000 ليرة كمان. يلا قولوا الله. يعني إذا واحد يشتري كيلو فستق حلبي هلا مستحلينا، أو كيلو تين، أو كيلو من هالإشي الغالي، يعني إنه بده يحمل كمشة مصاري بتتخزق البورتموني تبعيته وبتتشلع وبتتفلع. قد ما منحمل سماكة 100,000
هيدي 100,000 يعني إنه يا لطيف يعني صرنا بنحمل لنشتري عناب كمان. هلأ إجا موسم العناب يعني كله ببلش دايما الأشياء الغالية بتبلش $20 و$30 و$25 بعدها بتصير بتنزل. يعني كيلو الفستق الحلبي بلش ب$15 تقريبا عند بعض الأشخاص، هلأ نزل لل $8 $7 $8 عم ينعرض عند بعض الأشخاص. أكيد دايما بيقطفوها بالبداية كذلك الأمر التين والعنب، فصرنا بدنا نحمل يعني كده نحمله نروح نشتري شقة أو نشتري سيارة فيهم كم شيت المية تألوف. يا الله لا يوفقكم بجهة الصباح اللي خربتوا لبنان وسرقتوا من سنة 1990 لمن سنة ونص، وبدنا نكشفكم وكاشفينكم في إشياء كتيرة أكيد معلومات عنا وعندكم ومنتبدلها دايما، وعاجلا أم أجلا بس ينتهي تدمير الوطن على يد الضالين والعمل الخارج، بس ننتهي من تدمير الوطن وننهي هالعملية وتبلش الشرعية مزبوط، رح نقلع نرجع إقلاعة جديدة ومتجددة دايما نحن والسيد رئيس الجمهورية لحتى نحارب الفاسدين اللي معظم أسمائهم موجودة عندي وعندكم. يا امبارح الرئيس راح بموكب، أكيد كان في عدة مواكب للتمويه الأمني، الله يعطيه القوة ويحميه ويحمي الحرس الجمهوري وقيادة الحرس الجمهوري العميد حلو، الله يعطيك العافية، وحرسنا الجمهوري اللي كان مواكب وصول السيد الرئيس إلى مطار بيروت لحتى يسافر. ما في إزعاج، الطريق انقطعت شوي صغيرة للمرور المواكب المرافقة للرئيس، ومن بعدها رجعت فتحت الطرقات، ما أخذت العملية أكثر من دقائق قليلة جدا. جنرال بسام حلو قائد الحرس الجمهوري الله يعطيك العافية ويحمي لنا إياكم ويحمي وطننا لبنان ويحمي رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمن على الحفاظ على أرزة لبنان، أرزد لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. إذا نطركم على 03-444-037 خلينا نبلش، عندي أغنيتين يعني something لشيرلي باسي امبارح سمعناها لفريق البيتلز من سنوات السبعينيات الجميلة، بعد شوي بنسمع. خلينا نبلش شوي أقوى الريتم تبعه، فيل كولينز Rain Down On Me. أنا بعشق الشتي وأعمل رياضة تحت الشتي أو اتسبح وتكون عم تبرق وترعد وتشتي، عندكم هالهواية؟ Rain Down On Me.

0: Phil Collins, Rain Down On Me. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا يحصل بوطني وطنكم لبنان؟ بلشنا 03-444-037. ماذا يحصل بوطني وطنكم لبنان؟ الرقم اللي بينتهي بالصفر صفر صفر سيتروين فاتح بابه الخلفي وقاعد شخص بطريقة خطيرة وبتشكل مخالف للقانون وخطر على السلامة العامة. 746582 على ميم مني هالمؤسسة. يلا بعت لي اياهم كمان على 70-220-888. ميرسي وسام. هلا اذا كان معنا على السمع شباب صبايا فيشوا لنا اياها. سيتروين بيضه 746582 على ميم. عم بدخن كمان، يعني اذا ضرب فريم او صار اي شيء بيوقع بيخبصوا الشخص اللي جاي ورا هالسيتروين وبيخربوا بيته للشخص اللي ورا. اخ يا بلدي اخ. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. رسالة صوتية مع مخالفة بعتها المستمع.
1: يا حبيبي خي جوني كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله منيح. تفضل. هذا نقل مشترك وبشارع الحمراء وبلا نمر. طلع بعطت لك الصورة أنا.
0: نعم نعم. يلا وصلت لنا صورة كمان بوقت سابق عن نقل مشترك ومش حاملة لوحة خلفية، وهيدي شغلة يا دولتنا اللبنانية مخالفة للقانون. خلينا نبعتها أنا وياكم كمان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. شكرا. بعت لي اياها على 70-220-888. باص الدولي كنا نسميه بالزمانات تحببا او الكون هيك او انه تنمرا، شو بعرفني، جحش الدولي. النقل المشترك صار لي مديش قديش بشوفها مطلوب سائقين للعمل وحاطين 03 وما بيردوا عليها، بحطوا لكم ارقام الدوله اللبنانيه وخطوط ساخنه وما بيردوا. يا النقل المشترك اللبناني بدون لوحة خلفية، هاي للمرة الثانية على التوالي بيرصدوها المستمعين. يا نقلنا المشترك، رح نبلغ وزير الأشغال وقيادة قوى الأمن الداخلي بنفس الوقت. صوتك عالي جبل لبنان. أضرب عن الطعام رياض سلامي، فرجعوا نقلوا من الحبس للمستشفى. هيك مقضينا. يا حرام شو عملت بحالك يا رياض سلامة؟ أدينا صحتك أنا شخصياً وبعت لك تسجيلات عبر الهواء لمستشارينك ولمسؤولين بمصرف لبنان. اترك البلد وفل، طالما قادر تفل وتسافر سافر يا حبيبي وما ترجع، وافضحهم كله من برا. كنت صرت بطل، هيك كلنا بدنا نموت، يعني كل نفس ذائقة الموت يا سيز رياض. لو طلعت برات لبنان وبلشت تكشفهم، يعني انت اذا كان مختلس سارق عمل شيء معين، انت اقل الناس سرقة او اختلاسا للبلد او استفادة من المنصب. في ناس اجوا رؤساء حكومات ورؤساء جمهوريات ووزراء ونواب وغيرها، يعني أمروك بالصرف خاصة السلطة التنفيذية، أصرف أصرف لأمر فلان، ويلا عم تصرف لهم أنت كأمين صندوق البناية، هالبناية اللي اسمها لبنان. صرفت لهم، ما قدمت استقالتك بالوقت المناسب مثلا أو هربت من لبنان بالوقت المناسب وكشفتهم كلهم سوا. يا وكشف لي امبارح شخص مسؤول كبير ومواطن، هو مواطن وعنده مسؤولية إعلامية عليا. كشف لي امبارح انه بمرحلة من المراحل أثناء الأزمة كان بده يسحب $1,000 من حسابه كمواطن صالح من مدخراته، بده يسحب $1,000. بتقله المديرة بالفرع اللي كان قاعد عندها لحتى يسحب، قلت له ما عنا، بعتذر منك، $1,000 هلأ مش موجودة لأنه عنا كذا مليون دولار بدنا نحولهم لمرجعية روحية كبيرة، مرجعية مسيحية روحية كبيرة عم تحول ملايين الدولارات لخارج لبنان. نعم، هيدا الإنسان مقهور وحقه. قال لي يا جوني أنت عم بتسميون وتعطي ألقابون لهالأشخاص هيدولي، ولكن أنا مقهور وحقه أنه ينقهر لأنه أفيد أنه ما في $1,000 بالبنك لا يحصل عليهم من حسابه، واخترب بيته مثل كل الناس، وبالآخر راحوا كل مصرياته مش بس $1,000 اللي كان عم يطلبهم، لأنه حسب ما أفادته مديرة هالمصرف اللي كان موجود عندها وبيعرفها، قالت له في عنا مرجعية روحية مسيحية كبيرة عم تحول ملايين الدولارات، مبلغ كبير، كذا مليون دولار، إلى خارج لبنان. يب هيدي حتى فشله خلقه، قلت له رح أذكرها على الهواء. أكيد يعني ما في شيء منبلعه نحن، ما عنا كبير إلا الله. انتبهوا، يعني اللي بدي إياكم تعرفوه إنه نحن الله الكبير وتحت منه ما في أي كبير. فمن هالمنطلق هيدا الله يجبر بخاطرك يا زميلنا الإعلامي اللي كشفت لي هالمعلومة امبارح وانه صارت معك، مرجعية مسيحية كبيرة حولت ملايين الدولارات و$1,000 لإعلامي ما جبروا له خاطره فيهم بالمصرف. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع لبنانية، خليكم معنا لإعلاناتكم إذا بتحبوا بإذاعة جبل لبنان وسبونسورينج ودعمكم، يعني كشركات كأفراد كجمعيات كأشخاص أوادم إن كنتوا سياسيين أو اقتصاديين أو غيرها، لإعلاناتكم بجبل لبنان ودعمكم لألنا تنرجع لكل المناطق اللبنانية ونقوي إرسالنا على التشويش. سبونسورينج 70 220 888.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
2: شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم، وهيدي هي أجواءنا، هيدا نحن، هيدا لبنان. مهرجانات حلوة، تفاؤل بالخير رغم كل الشر اللي محوطنا، بدنا نضل متفائلين بالخير أنا وياكم. 03-444-037 أيضا على أوتوستراد جونية، دراجة نارية عليها شخصين محملين شو محمل دراجة نارية تانية على يا الله، محملين دراجة نارية تانية كاملة، مش إنه قطع منها، دراجة نارية حاملينها على أوتوستراد جونية. آخ يا بلد لبنان. يلا كمان على 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية وردت مبارح عند انتهاء البرنامج.
6: جوني بونجور، هذا ستراتشكا. أنا عندي سؤال، كيف بتبين النمرة من هالحديد اللي عاملينه؟ أول شيء هذا طاير
0: مزبوط.
6: شمال يمين شمال يمين، إذا في رادار ما حيلقطه، وما مبين نمرته، ما بعرف كيف الشرك هيك.
0: 100% 100% صهريج مكتوب عليه من وراء أباك، شركة APEC APEC مخفية لوحته الخلفية خلف حاجز حديد كبير تصفيح. بعت لي إياها على 70-220-888. أكيد قوى الأمن الداخلي بتبعت وراء الشركة المدعوة APEC، وأكيد بدهم يحطوا اللوحة بدون ما تكون مخفية وراء حواجز. زقنا من أيام الحواجز مش هيك؟ صوتك عالي جبل لبنان. كمان المي رجعت انقطعت عن بيروت لأنه في ورشة بنا عم يبنوا بناية، حد محطت سن الفيل التاب على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، تسببت هالورشة بأضرار على خط 1200 مليمتر اللي بيغذي خزان برج أبو حيدر. للأسف بلشوا التصليحات اللازمة، ولكن رح تنقطع المي عن بيروت من محطة طبية، وبالتالي برج أبو حيدر، تلة الخياط، والمناطق اللي بتتغذى من محطات أنطلياس، جل الديب، الجديدي، والديكواني، والمناطق اللي بتتغذى من خزان الحازمية، رح يرجعوا للتوزيع بس يخلصوا من التكسير. بس هيدا الشخص المتعهد بدون يتكسروا إيديه، وأكيد يتغرم كل التصليحات حسابه، مش هيك مدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، الله يعطيكم العافية، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالإنابة المهندس ربيع خليفة، يسعد صباحك، الله يعطيكم العافية. مثل ما كنت خبرتكم الأسبوع الماضي وبلغني، والتبليغ صار حقيقي يعني وصادق، 15 مليون دولار تم دفعها من قبل مؤسسة مياه بيروت لكهرباء لبنان، تم تسديد كامل فواتير الكهرباء، 15 مليون و500 ألف دولار. برافو. وجهت له سؤال اليوم لأنه في عدد من شبكات محطات الصرف الصحي بعدد من المناطق اللبنانية عم بتتم صيانتها واستلامها مجدداً، تعمل هالمحطات، فأنا وجهت له سؤال باسمي واسمكم لمدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالإنابة المهندس ربيع خليفة. تعرفوا شو لشو كلمة بالإنابة؟ خلاص ما هو مهندس وعم يشتغل شغله بالإنابة، بالإنابة هذه شغلة بتعلق بالدولة، نحن بنعتبره إنسان أصيل المهندس ربيع خليفة وعم يتعاون معنا بخدمة المواطنين. فأنا طرحت عليه سؤال، طالما عم ينعمل صيانة لكل محطات تكرير المجارير بوطننا لبنان وربط شبكة الصرف الصحي بمحطات التكرير، ليه عنا بكسروين منكوبين نحنا نضرب السيفون بزوق مكيل أو زوق مصبح أو بجعيتة أو بغيرها من المناطق وننزل نتسبح فيهم بعدين بالسمايا وبالسوليمار وعلى شط البحر؟ للأسف نعم. ليش اختفت ملايين الدولارات؟ هو ما له علاقة الأستاذ المهندس ربيع خليفة، اختفت ملايين الدولارات على مدى سنوات لمحطات تكرير على ساحل جونية، يجيبوا 10-15 مليون 20 مليون دولار يختفوا وما في محطات، بصبوا المجرير دغري عنا بالبحر وبنسبح نحن وياهم، شيء مؤسف ومقرف. فإذا بتعمل معروف سألنا على الموضوع المهندس ربيع خليفة مدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار اجتمع امبارح بمكتبه بوزارة الداخلية مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وقائد جهاز أمن المطار مطار بيروت العميد الركن المغوار فادي كفوري، وقائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد عبدو خليل. خصص هالاجتماع للبحث بالتدابير المتخذة للحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية بمحيط مطار بيروت الدولي. الوزير الحجار شدد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بصورة فورية وفعالة، وكلف المعنيين العمل كل شخص ضمن نطاق صلاحيته. تتولى قيادة جهاز أمن المطار والعميد كفوري اتخاذ الإجراءات المطلوبة داخل حرم المطار، فيما يتولى محافظ جبل لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ الإجراءات اللازمة خارج المطار بالتنسيق مع البلديات والوزارات المعنية وعند اللزوم مع القضاء المختص. والمحافظ محافظ جبل لبنان رح يعود اجتماعات دورية لمتابعة حسن سير التنفيذ. شكراً على هالاهتمام، والعبرة مثل ما قلنا بالتنفيذ. تحية لك وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي اللي صرح من يومين وتابعنا مقابلته التلفزيونية اللي قال فيها أنه هو عطى أوامر بإقفال المسالخ والأشياء المخالفة للقانون بمحيط مطار بيروت وبصحراء الشويفات وغيرها، عطى أوامر ولكن تدخلت مرجعيات سياسية عليا لوقف تنفيذ عملية الإقفال وتطبيق القانون. تصوروا مرجعيات لبنانية شرعية دخلت لحتى ما يتطبق قانون شرعي. حضرة القاضي محمد مكاوي محافظ جبل لبنان، تحية لألك ولشجاعتك. قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد الركن المغوار فادي كفوري، الله يكبر واجبك ويعطيك ألف عافية باسم كل اللبنانيين كمان. وقائد منطقة جبل لبنان بقوى الأمن الداخلي العميد عبدو خليل، بدنا ننفذ سيد العميد بقى خلص القوانين، ولو دخلت مرجعيات نحصل على اسم هالمرجعيات بإذن الله ومنكشفها للرأي العام، كل مين بده يوقف تنفيذ القانون، لأنه لما بده يصير في كارثة لا سمح الله بمطار بيروت ويفوتوا طيور بمحرك طائرة وتحترق ويموتوا ناس ويقفل مطار بيروت، ساعتها مش رح يكون بقصره أو بمكتبه عم يتحمل مسؤوليته بيقول لا ما أنا ما قلت لهم، أنا ما طلبت أنه يتوقف تنفيذ القانون. كل إنسان يتحمل مسؤوليته، ورح نسمي المسؤولين اللي تدخلوا لوقف تنفيذ القانون لحماية مطار بيروت من الطيور اللي عم تتكاتر بمحيط المسالخ ومكب النفايات بالكوستا برافا. صوتك عالي جبل لبنان.

ممكن تكون سنوية أو كل سنة ونص، هن اختصاصيين بهالموضوع، ولما بتشتروا من عندهم من طفاية السيارة لطفاية البيت لطفاية البناية والمعمل والمؤسسة اللي بتملكوها بتكونوا بأمان، لأنه الداتا عندهم دغري بيتصلوا فيكم بالوقت المناسب لحتى يقولوا لكم موجور مستر جوني. الطفايات مثلا بالبيت وبالسيارات عندك لازم صيانة، رح يمرقوا الشباب اللي عندكم وياخدون وبيعطوكم بديل احتياطي عنهم، يعني بيعملون صيانة وبردون. شركة محترفة عزار فاير بروتكشن. فمن هالمنطلق هيدا حموا حالكم حموا سياراتكم، كونوا بين أيادي محترفة وأمينة، والله يحميكم من الحريق. عزار فاير بروتكشن، تحية للأستاذ جان عزار وفريق عمله. جان عزار خبير الإطفاء والتوعية من خطر الحرائق من جسر الباشا لكل لبنان. تصلوا فيهم واحصلوا على خدمات محترفة للوقاية من الحريق، وخاصة مستمعينا سياراتكم منبلش من السيارة لأكبر مؤسسة، تكونوا بأمان وعملوا تشيك أب على كل الأشياء اللي ممكن ينعملها. وإذا كنتوا بتتعاملوا معهم لعزار فاير بروتكشن للمرة الأولى بيروحوا لعندكم بيعملوا لكم الدراسة وبينفذوها إذا اخترتوهم يكونوا هن المنفذين. عزار فاير بروتكشن 03-862-117 03-862-117 والله يحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. الأسبوع الماضي كنت خبرتكم عن الأمور الخادشة للحياء والزعرنة وقلة الأخلاق اللي صارت بعيد السيدة بمنطقة كفر دبيان، فقرة تابعة لكفر دبيان وفرية تابعة لكفر دبيان، أمور لا أخلاقية. شباب وصبايا من كل المناطق اللبنانية مسلمين ومسيحيين كانوا موجودين وعم بيعربدوا، بدل ما يروحوا يصلوا لمريم والدة يسوع المسيح، مريم يلدات يشوع، وبعدين يروحوا يشربوا باعتدال يهيصوا ويكونوا مبسوطين باعتدال. صارت أمور لا أخلاقية يعني توصف وصفتها خلص بالشرمطة، كانت عكرتة وشرمطة. هيدا عيد السيدة للأسف بفريا كفر دبيان وفقرة كفر دبيان. فبعد هالمناظر الخادشة للحياة خلال عيد انتقال السيدة العذراء، خلتني اتبنى هالمقولة اللي بتقول يا لبنانية لم نعد نعرف ماذا نحارب. مين بدنا نحارب بهالوطن اللي عم يدمروا الوطن، او كمان الشباب والصبايا البلا اخلاق اللي بيروحوا بيعربدوا وبيسكروا وبيمارسوا الرزيلة، يعني صاروا مثل سدوم وعمورة. لم نعد نعرف ماذا نحارب، البلاء أم الغباء أم الوباء أم الغلاء أم قلة الحياء. لم يمر بتاريخنا حقبة أتعس وأرذل من هذه السنين اللي عم يمرق فيها وطننا لبنان. نعم، هيدي لكل أزعر وزعرة، للزعران اللي كانوا عم بيمارسوا الرزيلة بعيد السيدة، انتقال السيدة العذراء إلى الأخدار السماوية. مش بس هونيك، يعني هلأ نحن رصدناها لأنه صارت كتير الأمور فلاجرانت، يعني أنه شي بيقرف وشي كتير على صعيد، يعني كل شاب وصبية عندكم أنتوا ولادكم، أنتوا اللي قالوا لكم طالعين نسهر بفرية وبفقرة، إذا خبروكم هيدي يمكن ما يخبروكم وين رايحين. 70% و80% من اللي كانوا بفرية وبفقرة بعيد السيدة شراميط وعكريت وجهلة وسدوم وعمورة وقوم لوط.

0: Α, Λίζα Λεμπνέν. بدنا نترحم أنا وياكم على ضحايا كتار مبارح سقطوا. يعني يقال أنه حسب التقارير أنه بين 10 و12 ضحية، يمكن أقل، إن شاء الله يا رب يكون أقل بكتير. يعني صرت عم بفرفك بعيني مبارح هيك أنا وياكم بعد الظهر لما فلتوا فرمات كاميون بالشوف بمنطقة شحيم وجوارة وقتل ناس. الفيديو موجود يعني طاير مثل الصاروخ، خلص فلتوا فرماته، أكيد قتل السائق يمكن مساعده إذا كان موجود معه أكيد الله يرحمه، وقتل كتير ناس جرفهم بطريقه. هايدي حوادثنا على الطرقات. آخ يا بلدي لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الساعة 2 بعد الظهر، اليوم الخميس 20 آب، مناسبة مندعيكم لألها، كونوا موجودين معهم. جمعية إيفولف لتمكين المرأة، جمعية لبنانية لتمكين المرأة اللبنانية، رئيستها السيدة رانيا شهيب جردي رئيسة جمعية إيفولف لتمكين المرأة. كونوا معهم اليوم بمطعم كرم جدودنا بعلي لحتى تشجعوا استمرار هالجمعية. خلينا نسمع السيدة رانيا شهيب جردي.
1: جمعية إيفولف رح تربح ليرة ذهب
2: بعشرين آب، ناطرينكم بغدا كتير مميز بمطعم كرم جدودنا، تنظيم جمعية إيفولف.
1: فرصتكم مش بس إنه تربحوا ليرة ذهب، كمان لتتعرفوا أكثر على جمعية إيفولف، مسيرتها ودورها المهم اللي بتلعبوا بحياة كل فرد وست.
2: والأحلى من هيك إنه تيكت أسعارها كتير أفوردبل، بس السيتس آر ليميتد، حجزوا مقاعدكم من هلا
1: وكونوا جزء بهالنهار المميز لتمكين قدرات المرأة.
0: Never too late، فيكن تحجزوا هلا. أهلا وسهلا فيكن لدعم هالجمعية اللي بتستاهل كل الدعم. نعم، تحيتنا لألكن يا صبايا ويا شباب اللي رح تكونوا موجودين اليوم بمطعم كرم جدودنا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع والمزيد والمزيد. في شخص ما في أتقل من دمه اسمه أنطوني رحيل، بيطلع بيصير يروج لأشياء وبينزل وبيروح وبيجي، رح نحكي عنه بعد البريك. خليكم معنا. شو عمل بالبقاع؟ في ناشطة اسمها ماريتا عقل لطشته إياها لأنطوني رحيل. بريك ومنرجع يا لبنانية.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: عم حس إني غريبة.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
1: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بيع أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا على أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بيروت ماراثون واحتفالية حلوة كتير ببرمانة هالأحد، كونوا كتار ولاقونا لا برمانة الأحد صباحا بساعات، يعني كونوا معنا 6 الصبح فيقوا بكير من كل المناطق اللبنانية وتوجهوا ولاقونا برمانة. واي لاف برمانة هالاحتفالية الحلوة لبيروت ماراثون بالتعاون أكيد الوثيق مع بلدية برمانة. خلينا نسمع أجزاء من المؤتمر الصحافي اللي تابعته إذاعة جبل لبنان، ومثل ما قلنا تسجلوا حوالي 2000 أو أكثر شوي من الشباب والصبايا عبر beirutmarathon.org. وإذن عنا نهار الأحد احتفالية حلوة كتير، نسمع سوا.

0: ستسلموا أنتم في برمانة. هذه العبارة هي تدليلاً على أهمية المكان.
1: This race on August 23rd is an amazing way for us all to come together to enjoy a beautiful day, an amazing race which is also inclusive. It's open to everyone, children, adults, families. It's a great way for people to come together.
2: بدنا نركض للبنان الحر. بدنا نركض للبنان السلام. وبدنا نركض للبنان المزدهر. مثل ما كان لبنان بأيام جدودنا بدنا نرد لبنان إلى مكان عليه.
3: عم نطلق سوا الليلة سباق برمانة الاحتفالي اللي رح يجمعنا بتاريخ 23 آب بالشراكة المثالية مع بلدية برمانة وأعضاء المجلس البلدي. من وجهلهم ألف تحية. نحن اليوم ببرمانة وبرمانة تستحق لأنه فيها تاريخ وفيها ثقافة وفيها الطبيعة فعلا تخطف الأنفاس.
4: سيدي مي خليل. برمانا رانينج فيستيفال 2 كيلومتر و 4 كيلومتر. إذا لقونا هالأحد بإذن الله ونكون نحن وياكم موجودين ببرمانا. I love برمانا. I love بيروت ماراثون. السيد مال خليل، جمعية بيروت ماراثون وبلدية برمانا والروح الرياضية، هالأحد لقونا تنشجع على الأقل. هيدا أقل وجباتنا تجاه وطننا لبنان.
0: ابتسموا أنتم في برمانة.
4: ابتسموا أنتم في برمانة. صوتك عالي جبل لبنان. ابتسموا أنتم تستمعون إلى إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ناشطة اسمها ماريتا عقل. ماريتا عقل استفز الشيء اللي عمله المدعو أنطوني رحيل اللي بيروح وبيأكل وبيشرب وبيفزفز وبيروح وبيطلع وبينزل مفحوط بالسمك والسوشي بالبع. بدنا نحيي من كل قلبنا أكيد إدارة سبينس لبنان، سلسلة السوبر ماركات العريقة بلبنان. سبينس اختاروا أنطوني رحيل، المدعو أنطوني رحيل بكل هضامته مفحوط بالسمك والسوشي بالبقاع بمناسبة افتتاح السوبر ماركت وسلسلة السوبر ماركت العريقة سبينس. مع كل المحبة لإدارتكم يا سبينس، رح نرجع نحكي ونوجه لكم الشيء اللي لازم يتوجه لكم. خلينا نسمع الناشطة ماريتا عقل ولطشتها للمدعو المهضوم أنطوني رحيل.
5: وصل السمك على البقاع، مش بس السمك، السوشي كمان.
6: شو يعني سمك؟ شو يعني سوشي؟ ما بنعرف، أول مرة بحياتي بشوف هيك شيء بالبقاع.
5: فخار عليهم وبيدوا عوار مالك.
6: واو فخار، أو ماي جاد، نحن عادة منصب بإيدنا.
5: وانبيدات البترون وصل على
6: الحمد لله جابوا لنا انبيدات البترون، عن جد الحمد لله. مساق بكفرية وكسارة بفرنسا.
5: واسع، نظيف، مرتب، والريحة حلوة.
6: هاي ريحة نظيفة ريحتني. نهرب من ريحة الزبلة اللي قاعدين فيها. عن جد، ما نطلع من الخيام، روح.
5: مصدق، سبينيز وصل عزب.
6: مش مشكلة انه ينعمل دعاية لسبينيز، ولا مشكلة انه هنعمل دعاية لانبيدات الباترون ولا للسمك ولا للسوشي. المشكلة بـ how to display هيدا الشيء والانفورماسيون، يعني ما بعرف شو مفكريننا ولا شو مفكريننا. شو بضحك يعني، عيب ولا تسقفوا شوي.
5: وصل
4: السمك
5: على البقاء.
4: اسمعوا وصل السمك على البقاء يا لطيف.
5: مش بس السمك، السوشي كمان.
6: شو يعني سمك؟ شو يعني سوشي؟ ما بنعرف، أول مرة بحياتي بشوف هيك شيء.
4: يا الله ماريتا عقل، ما قصرت فيه. يا ما قصرتي بالمدعو أنطوني رحيل المفحوط بالسمك والسوشي بالبقع وبالفخار وبمبيد. أكيد محبتنا لكل مبيدات لبنان من البترون لكسروان للبقع، بس هالفحطة هيدي أوفر دراما يا مهضوم أنطوني رحيل. يب، مع كل المحبة لإدارة سبينس العريقة واللي أنا من زبوناتهم كمان بوطننا لبنان، بس ما لقيته أهضم وأبلط من أنطوني رحيل حتى يعملكم دعاية بهالطريقة هاي، إنه ما حضرتوها قبل، يعني ما في حدا بالإدارة هيك يعمل كنترول قبل ما توزعوها. من مدي مش بعيدة اتسلل المدعو المهضوم أنطوني رحيل مع فريق عمله بمشوار بالوادي اسمه، مع محبتي للي موجودين معه يعني بمشوار بالوادي، بس هو مسؤول عن هالبرنامج، اتسللوا لبلدة العربانية بقضاء بعبدة، وبدلا من الحديث وزيارة البلدية على الأقل وزوروا اللي بدكم إياه بعدين، إنه اللي بدكم تفوتوا على بيت بتفوتوا من الباب ما بتفوتوا من شباك الحمام مثل ما عملت يا المدعو أنطوني رحيل. يعني كمان مش حق عليك، حق على إدارة الام تي في هلأ اللي عم تعرض لك هالبرنامج، اللي صار خلص صار فيه إسفاف كتير برامجك، فبتروحوا على العربانية عند شخص بتحكوا عن تاريخ العربانية مع شخص واحد أو مع عائلة وحدة، والعربانية في إلى بلدية برئاسة محامي ومنشوف حالنا فيه جهاد رزق الله وأعضاء مجلس البلدي، بتروحوا عند عائلة وحدة وهي كلها بتروي تاريخ العربانية ومواضيع اجتماعية وتاريخية. يعني اختار عائلة بصراحة حسب معلومات جبل لبنان الخاصة، اختار عائلة عندها مصالح خاصة وعندها خلافات مع بلدية العربانية ومع أهل العربانية، راح المدعو أنطوني رحيل لحتى يحكي معهم لهالعائلة، بس مثل ما قلنا مش الحق عليه، الحق على المؤسسة الإعلامية الام تي في اللي عم تروج لجلاغته وتقاليد دمه. وهلأ لطشته الناشطة ماريتا عائل بالبقع. آخ يا بلدي لبنان، آخ شو حاوي ناس وناس. صوتك عالي جبل لبنان. على كل، لما تجي العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون رح يرجع يتغير كل شيء. العدالة للأم تي في، العدالة لستوديو فيزيون. العدالة أتت وستأتي أيضا أكتر وأكتر. صوتك عالي جبل لبنان. مركز بلدة برقة بحزب القوات اللبنانية منطقة البقاع الشمالي برقة الحلوة، داعيينكم لحفل عشاء إذا بتحبوا تشاركوا هالسبت 22 آب الساعة 8 المساء بمطعم صقر بدبي. يعود ريع هالاحتفالية هيدي لدعم صندوق بلدة برقة، صمود بلدة برقة البقاعية الحبيبة، برقة واللزاب الرائع الذي يشبه بصلابته شجر الأرز، برقة الصامدة والصابرة والمتعايشة في البقاع، برقة إحدى الأخوات الصغرى لدير الأحمر، كبيرة العيلة دير الأحمر والبلدات اللي حواليها، عينات الأرز بشويت، برقة بتدعي، نبح المحفارة، الحرفوش، وكل هالضيعة الحبيبة الموجودة حول دير الأحمر. إذن لقونا هالسبت، وفي رقم إذا بتحبوا تحجزوا وتكونوا معنا 03-87-2746. صوتك عالي جبل لبنان. بوطننا لبنان مؤسسات ومواقع إلكترونية محترمة، والأشخاص اللي بيشتركوا معهم بيكونوا محترمين ومنتعرف عليهم. موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com، موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر إعلانات ومنتجات كل الشركات والمصانع اللبنانية. خلونا نتعرف عليكم. أنا شخصياً وكتار بعشرات الألاف لبل بالمئات الألاف بيزوروا factoriesinlebanon.com وبيتعرفوا على كل المنتجات والمصانع والصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. مصنف الأول بلبنان من حيث الخدمات على السوشيال ميديا وعلى مجموعات الواتساب اللي بتضم آلاف الشركات والمؤسسات اللبنانية. موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com بيرحب فيكن وبانضمامكن للتعريف عن نفسكن، عن مصانعكن وصناعاتكن وتجاراتكن اللبنانية العريقة. فيكن تتصلوا بمديرة التسويق والعلاقات العامة factoriesinlebanon.com مدام جيهان عساف على الرقم 789-40-117. إذن 789-940-117 مدام جيهان عساف بترحب فيكن وتنضموا للترويج بإيجابية لوطننا لبنان وصناعاته وتجاراته اللبنانية ومؤسساته. صوتك عالي جبل لبنان. بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان على الجريمة اللي صارت بحصرون الأسبوع الماضي، عسكري بالجيش اللبناني الله يرحمه، هلأ هو مدامته صاروا بحضرة ربنا. العسكري اسمه إيليو صالح، اختلف مع مدامته داخل السيارة ببلدة حصرون بقضاء بشري. إيليو صالح العسكري بالجيش اللبناني اختلف مع مرته، خرطش فرده وقوص، قوص 6 رصاصات، 4 رصاصات فاتوا بإزاز السيارة وبجسم السيارة، ورصاصتين دخلوا برأس مدامته، أدى هالشي لوفاته على الفور. الله يرحمه. خلاف تحول لجريمة، فبس شاف إنه بيساعد هالغضب والتخلي قتلت مرته، بيقوم العسكري إيليو صالح بحط الفرد براسه وبيقوس روكب الفرد، فنزل من السيارة فتح صندوق السيارة الخلفي وسحب رشاش خرطشه وقوص على راسه وقتل حاله. الله يرحمك، الله ينجينا من الغضب الذي يحجب نور العقل. يرحمك إيليو صالح ويرحم مدامتك. نفسكن عند ربنا. صوتك عالي جبل لبنان. متابعين نحن وياكم بعد البريك والمزيد والمزيد، وأهلا وسهلا برسائلكم الصوتية والمكتوبة.

0: شاب و حریق و فاطیس تبری تبری تبری تبری
1: مايا نصري تلتقي الجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 572.
2: علقان بالعجقة؟ رايح عالشغل؟ عالبحر؟ عالجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
4: لا بدنا نروح.
3: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية.
5: زمان قلبي استحلى من زمان،
3: لأنه الفن ما إلو طايفة ولا حكر على أي طايفة.
6: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
3: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
6: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
3: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.
7: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نحمي قصصكم، شعار رفعته روك ميتول انشورنس المتخصصة بحمايتكم، صحتكن، التأمين على صحتكن، ممتلكاتكن، سياراتكن، بناياتكن، مصانعكن، كل ممتلكاتكن البرية والبحرية والبضائع اللي بتنقلوها بالبحر والسفن. منحمي قصصكن ونحن وياكن منقوى ببعض. Together strong. Together strong شعار رفعت روك ميتول إنشورنس. العديد من البرامج تغطية شاملة على مدار السنة، مدار الساعة، مدار أيام الأسبوع بكل أمان. روك ميتول إنشورنس، خلينا تحت شعار منحمي قصصكن نستمع لإحدى المسؤولات بروك ميتول إنشورنس لحتى تكون عم تخبرنا زيادة عن أحد البرامج للتأمين.
8: خلينا نكون صريحين، ما حدا بفكر بالمخاطر، بس المشكلة إنها موجودة. معروك ما راح تكون لوحدك عم تواجه، راح نكون عم نشوف الصورة الكاملة لصحتك، سيارتك، بيتك، كل شيء باقي بمهمك. وبما إنه بهمنا رياحة راسك خلقنا كارثة 60. كل ما استثمرت أكتر تربح مزايا أكتر وحماية أكبر. روك الشريك الأول لإدارة المخاطر.
7: إذن روك وبرنامج 360 كير على مدار السنة ومدار يوم الأسبوع ومدار الساعة. روك ميتول إنشورنس بتصرفكن، الخط الرباعي على مدار الساعة ومدار يوم الأسبوع 1567. إذن كير 360 برنامج للجميع وللحماية. روك ميتول إنشورنس together strong 1567. Our Care 360 Program بتصرفكم. 1567 أو واتساب أيضا 780 8081. Rock Mutual Insurance وأكيد الترحيب فيكن صار موجود أيضا بفرع بجوني. مبروك فرع جوني مجددا، مقابل السرايا الحكومة، مقابل سرايا جوني، على التقاطع بين سرايا جوني والملعب البلدي. فرع من كل فروع وشبكة فروع روك متول إنشورنس بكل المناطق اللبنانية لخدمتكن. فرع جوني، روك متول إنشورنس، together strong، ومنحمي قصصكن وبخدمة المجتمع اللبناني. تحية لمدير فرع جوني بروك متول إنشورنس أستاذ جورج غبالي، تحية لألك ولفريق عملك. جورج غبالي مدير فرع جوني بروك متول إنشورنس، ومدام ماري متري، وليسلم بتصرفكن. روك متول إنشورنس. وأكيد رح يعرفكن أكتر وأكتر بأوقات لاحقة عبر جبل لبنان مدير فرع جوني بروك متول إنشورنس الأستاذ جورج غبالي. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباحو خيط جوني، يا أهلا وسهلا. تحية للمستمع اللي رقمه بينتهي بـ785. صوتك عالي جبل لبنان. الزميلة سابين يوسف، خلينا نسمع هيك موقف من واقفها كمان. شو بس جوني صديق بده يضل صوته عالي، كل زملائنا الصحفيين وكل الناشطين وكل المواطنين صوتهم عالي من جبل لبنان.
9: سابين بلشني، شو عم تعملي؟
10: روق انطر دقيقة، مخزن غضبي.
9: تعديكي هالشنطة؟
10: لا. شو هالمقاومة الأوريجينال هاي؟ شو هالتكتيك الاستراتيجي؟ لأنه استراتيجي مشروع مكتمل. شو هالخطط المحورجية؟ تبارك الله، مش بس مخزنين أسلحة بالأنفاق، طلعوا عم بيخزنوا الغضب بصدورهم. بس ما تنغشوا وتفكروا هالغضب موجه صوب إسرائيل. لا لا لا لا لا، هيدا الغضب كله علينا نحن اللبنانيين، والجماعة اسم الله حولهم وكتر خيرهم صابرين علينا وعم يتحملونا. طب خليني أقلكن شي، أنتو وكل الجوة الكريمة اللي عم تشد عمشتكن، نحنا اللي مخزنين غضب وقرف من السنين، نحنا اللي صابرين على حروبكن العبثية، على الدمار وعلى كل جريمة عملت بحقها الوطن. خفف لي أحلام وأوهام يا شيخ نعيم، شكل النوة بالسرديب مأثر عليك، وإذا مفكر ترجع تخلق لنا وفيق صفة جديد وتجرنا لطيون جديدة وعين رمان جديدة، إيه لا بدنا نروق. هالمرة ما رح تلاقي قدامك طائفة ولا منطقة، رح تلاقي كل اللبنانيين واقفين بوجهك صف واحد. فبلا تعيشولنا دور السنفور الغضبان لكل الدنيا ضده، لأنه إذا بدنا نحكي بالغضب الحقيقي، غضبنا عليكن وعلى محوركن كله أعمق بكتير من كل سرديبكن وكهوفكن. أصلا إذا مكمل هيك رح يصير اسمك رجل الكهف، والعوارض بلشت تتبين، عم تخترع شخصيات ما إلها وجود. مش يا إير؟ سلامتك من الآه يا شيخ نعيم.
7: نعم، نعيم قاسم على الخبي تحت 7-8-9-10 أرض الله أعلم وين، بلبنان أو بإيران. عميل إيراني، الله يهديهم. فسابين يوسف يمكن على الخبي، أكيد بيأثر على دماغ الإنسان الخبي تحت الأرض. يا ف وطننا لبنان له شرعيته، له جيشه اللبناني البطل وقوى الأمنية الشرعية اللي هي بتحمي، وعندنا رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة عم يشتغلوا بكل قوتهم لخلاص وطننا لبنان من الدمار والخراب اللي عم يتسبب فيه نعيم قاسم ومن لف لفيفه. الله يهديكم، اللهم اهدي الضالين، اللهم آمين. كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، إن شاء الله يا ضالين ترجعوا للوطن وللجيش وللشرعية تتحميكم من نفسكم وتحمي الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. ونصعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. خلينا نسمع أنا وياكم ونقرأ. أنا بقرأ لكم وأنتم بتسمعوا. فيكم تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الرئيس نبيه بري يقول أكبر خطيئة وجريمة ارتكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب اليونيفيل. كيف ستنعكس ضريبة النفايات على الأسعار في لبنان؟ نعم الله يساعدنا. زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر يضرب مجددا شرقي إندونيسيا. الله يستر الأرض كتير عم تهتز بالفار إيست وبأمريكا الجنوبية. الله يستر فولقنا الزلزلية. بعد إضرابه عن الطعام والدواء رياض سلامي يعود إلى المستشفى. نعم مش كان أفضل لك يا أستاذ رياض تكون هلأ برات لبنان وكاشف كل الأشخاص المدنيين والعسكريين والدينيين اللي حولوا مصرياتهم لخارج لبنان وفتكوا بالمصاري والناس اختربت بيوتها. أحسن هيك بين الحبس والمستشفى والمستشفى والحبس. ومدري مين صورك بروب المستشفى وعم تجر قدامك كيس المصل على السابورت محطوط. يا هيدي اخرتك بدل ما تكون بطل وتترك لبنان وتفل لما دعيناك بكل محبة وكنا شايفين شو عم بيصير. ما سمعت الكلمة. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز التوتر الأمريكي الإيراني يضع لبنان أمام خريف ساخن. ميرا جزيني كتبت واشنطن تستعجل روما لتثبيت الجولة الثامنة. وفقرت بأقلامهم لبنان فايلز الزميلة باتول يزبك ومقال بعنوان باريس تعود من بوابة الجيش اللبناني مؤتمر لاستعادة الدور الفرنسي. أبرز الفيديوهات في لبنان فايلز. أكيد مبارح سمعنا مقطع كبير من استضافة الزميل الإعلامي سعيد غريب. هؤلاء هم حكام البلد وللأسف الناس يأست وتعودت على خسارة أموالها. أتأسف على وضع الإعلام اليوم. الزميل سعيد غريب وأبرز الفيديوهات بالصفحة الأولى من لبنان فايلز بودكاست حكينات سعيد الغريب. صوتك عالي جبل لبنان. وأيضا في بودكاست حكينات استضافة لنبيل دوفريج. نبيل دوفريج يكشف كواليس ملف الخلوي. هذه حقيقة $500 لشركتي سيليس وليبان سيل. وهؤلاء الأشخاص هم أساس الانهيار الاقتصادي. إذن نبيل دوفريج تتذكروا حدا منكم أنتم كمان كتار. نحن بالألاف أنا وياكم دافعين $500 لقال يشتروا محطات ويأسسوا. أسسوا حسابنا الشركة يعني هني كانوا شركة مضاربين بس. الملياردير الطرابلسي هو خيو وأشخاص آخرين أخذوا $500 وتلحوسوا فيها ونحن تلحوسنا وصار عنا خلوي. إذن نبيل دوفريج هذه حقيقة $500. وهون في معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان. وفدنا مبارح أنه بأمريكا وبالعديد من الولايات الأمريكية توقفت خدمة الرومينج للواتساب. العديد من المغتربين اللبنانيين اتصلوا بجبل لبنان وقالوا أنه ما عادت خدمة الواتساب موجودة عندهم بأمريكا. ف وردنا مبارح من إدارة ألفا رح نخبركم بعد شوي المعلومات. يبدو أنه في بروفايدر يا مختلفين هن وياه أو صاير شيء، بعد شوي منخبركم رسميا شو قالت لنا ألفا مبارح لما بلغناهن شكوى المواطنين بعد الظهر مبارح من توقف خدمات الواتساب بأمريكا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا جرى مع السفير في المطر؟ علم ليبنون فايلز أن سفير دولة كبرى كان يعتزم السفر برفقة عدد من أصدقائه اللبنانيين إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا أن اتصالاً ورده من مسؤولين في بلاده قبيل مغادرته حال دون إتمام الرحلة، فعاد سفير الدولة الكبرى من مطار بيروت إلى مقر إقامته. أقولكم مين هالسفير؟ مين مين مين سفير دولة كبرى؟ في عند الدول كبرى عند سفرة بوطن لبنان مش هيك؟ وفي موقع لبنان فايلز، صوتك عالي جبل لبنان، نقيب المحامين ما أعطي للصحفيين من حرية سلب منهم من جهة أخرى. لم يمر قانون الإعلام الجديد بهدوء. في بيت المحامي رفع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس الصوت اعتراضا على المواد التي رأى فيها انتقاصا من حرية الإعلام خلال مؤتمر صحفي عقد بالشراكة مع النقابات الصحفية اللبنانية، معلناً عن دراسة أعدتها نقابة المحامين حول القانون الجديد. وقال النقيب مارتينوس إن ما أعطي للصحفيين من حرية للتعبير سلب منهم في المادتين الشهيرتين 104 و105، وما أعطي لهم بإلغاء اختصاص المحكمة العسكرية والتوقيف الاحتياطي سلب منهم بعقوبة الحبس أمام المحاكم العادية. إذن كان عقد اجتماع التنين عشية الجلسة النيابية، جمع وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقس ونقابات الصحافة والمحررين وبعض النواب، جرى البحث بتعديلات على عدد من المواد، إلا أن الصيغة التي أقرت لم تتضمن وفق المعترضين ما تم التوافق عليه. النقيب فادي عماد مارتينوس، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، تحدث إلى صحيفة نداء الوطن اليوم وقال: لقد أرسلنا كنقابة الدراسة إلى فخامة رئيس الجمهورية ليطلع عليها، وهذا واجبنا أن نواكب الأمور التشريعية. وأضاف: بدل أن يحول القانون الجديد دور الإعلام من مهنة المتاعب إلى امتهان دور رائد في المجتمع الذي يحتاج إلى إعلام حر ومتحرك وإلى من يصنع الخبر، أبقى هذا القانون في دائرة الخوف. ويقول النقيب مارتينوس: أخشى بعد التقدم الذي سجله لبنان في مؤشر حرية الصحافة العالمي من أن يتراجع تصنيفه في حال عدم التعديل أو التشدد في تطبيق هذه المواد. تحية لنقيب المحامين المحامي عماد مارتينوس. ما أعطي للصحفيين من حرية سلب منهم من جهة أخرى. المؤتمر الصحافي الكامل وحديث نقيب المحامين بموقع لبنان فايلز الصفحة الأولى. صوتك عالي جبل لبنان. عناوين كثيرة إذن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الزحمة ودوام إضافي. يا لطيف زحمة السير بلبنان، كل لبنان قاعد بقلب سياراته، يعني ما في يمكن 10% من اللبنانيين ببيوتهم و90% ليلا نهارا بسياراتهم، وكل ما غليت كل ما صارت العجقة أكتر. الزحمة ودوام إضافي، فقرة مثل ما هي لبنان فايلز. تحية لزملائنا وزميلتنا بلبنان فايلز وناشر موقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تا.
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: الآن بالعجقة رايع الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب ناولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مدلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا قلبي
0: صوتك عالي جبل لبنان

النائب البروفيسور فريد البستاني حل مساء أمس الأربعاء الساعة 8:30 المساء ضيفا على برنامج 90 دقيقة مع الإعلامية الزميلة سوسن صفا درويش عبر قناة أم بي أن. أكيد نترقب مواقفه دايما بس يوصلوا لنا التسجيلات لمقابلة مبارح منتبع نحن وياكم المواقف الوطنية للنائب البروفيسور فريد البستاني. وقد شارك النائب بستاني في اللقاء النيابي الموسع الذي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب في المجلس النيابي مع مسؤولي American Task Force on Lebanon ATFL. هالاجتماع خصص لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، لا سيما الوضع في الجنوب ومستقبل دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وتطبيق القرار 1701 ودعم الجيش اللبناني. وكان للنائب البستاني مداخلة في هذا اللقاء أعرب خلالها عن تقديره للجهود التي يبذلها السفير الأمريكي في لبنان ولفريقي عمل السفارة والـ ATFL، مشدداً على أهمية استثمار الروابط العميقة التي تجمع غالبية أعضاء ATFL بجذورهم اللبنانية، بما يعزز حضور لبنان في الأوساط الأمريكية ويخدم قضاياه الحيوية. وتطرق النائب البستاني إلى المؤتمر الاستثماري المرتقب عقده في واشنطن خلال شهر كانون الأول المقبل والمخصص لبحث مستقبل الاقتصاد اللبناني، حيث طلب دعم المؤسسة لإنجاح هذا الحدث بما يخدم مصلحة لبنان الاقتصادية. وقدم النائب البستاني جملة من المقترحات أبرزها دعم وتقوية الجيش اللبناني، معالجة أزمة القطاع المصرفي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أنه لا يمكن قيام اقتصاد حر من دون قطاع مصرفي سليم، وأن المودعين اللبنانيين هم الضحية الأولى للتأخير في هذا الملف. وأوضح النائب البستاني أن مشروع قانون الانتظام المالي وردم الفجوة المالية الذي تعده الحكومة سيتم عرضه قريبا على المجلس النيابي لتتم دراسته، إذ من الضروري إيجاد حل جذري وعادل لهذا الملف الشائك، ملف المودعين اللبنانيين. وأكيد نحن وياك إيد بإيد النائب البروفيسور فريد البستاني، الله يأخذ بيدنا نحن وياك بخدمة وطننا لبنان والمودعين وكل الأشخاص اللي عندهم قضايا بمجتمعنا اللبناني، قضايا محقة. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير مستمعنا حسان، بيسعد صباحك، بيصبح عليكم. خلينا من صوتك عالي جبل لبنان نتوقف هيك مع دقيقتين ونص مع الحبيب زياد الرحباني.

زياد الرحباني، صباح الخير أيها العزيز الصديق الحبيب، حبيب اللبنانيين كلهم واللبنانيات. تعرفوا أنه هلأ في خبر ما رح يعجب الناشطين، بمقابلة سابقة مع زياد الرحباني أعلن أنه ما بيحب الكلاب جوات البيت. الأشخاص اللي بيحبوا يربوا كلاب جوات بيوتهم أو حيوانات أليفة، زياد صباح الخير.

0: زياد الرحباني. إذن بمقابلة بوقت سابق زياد الرحباني أعلن أنه ما بيحب الحيوانات جوات البيت. نتفق زياد، بس بنختلف أكيد مع ناس كتار غيرنا.
1: هلا في ناس بحبوا الكلاب وتربية الكلاب وكذا، أنا ما كتير بطيق الحيوانات جوات البيت. برا منيح، بتحسهم أخذين راحتهم، بس جوات البيت بده يعني تفرغ تام. إنه لما عمل له هفوة بشي محل، عرفت كيف؟ بقى رايحين على عند زلمة يعزمون على العشاء، صفوا السيارة شي الساعة 10 بالليل، في هيك شوية زبالة واقف عليها كلب هالعلوية، والكلب ما بتعرف ليش بنقي واحد يعني إنه بيسرد عليها.
0: هون عم بيحكي زياد الرحباني عن بيو الله يرحمه وعمه عاصي ومنصور، رايحين عم بزوروا شخص وفي كلب صلي على عاصي، مدري ليش اختاروا.
1: 4-5 بينقي واحد
2: ذوق،
1: في قصة انه هذا عجبه شكله او مثلا وقف كلب وعمل له هيك لبية انه انت يعني انت عاصي الرحباني، يعني انه حزره ايه هو عاصي الرحباني، عمل له هيك بقى بي بده يقول له وشت انه لا يفزعوه، لانه الكلب يمكن وشت وبس هيك بيركض وبيجرب يرجع عليها مره تانية بيروح، نادرا ما يضل
2: ملح.
1: قال له لعمي، قال له لما يسمع وشت مرتين قال له واو شي انطه ورا بعضه اي انه قال له واو شي انطه ورا بعضهم موصولين، لما يقول له قل له وجد
2: زبطت معهم وقتها.
1: ايه
2: هالخوف من تقل شي لعندك؟
1: لا ضلوا واقفين، فهلا هو زهق بروحه وهو ضلوا واقفين، كانوا يلبسوا بريات وترنشكوتات مثل بعضهم وكذا، ضل واقف لهو زهق اخر شي وهش يعني هش عليهم، بس راح اخر شي فكرهم بناية تصبر وتفرط تصبيري ما بتعملوا بريكات انتو بالحديث
2: بريكات للضحك.
0: زياد الرحباني يسعد صباحك مطرح ما انت موجود، وزميلتنا يطول عمرك ليليان إليا ناعسي اللي أجرت هالمقابلة من سنوات طويلة مع حبيب القلب والعمر زياد الرحباني. صباح الخير، وين ما كنت وكيف ما كنت صباح الخير.
3: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء، في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها حطيت هيك مقاطع، هذا مثلا ما كان مش وصل له شيء، ما تسوقت مسرحية كمان أثرت على المنتجين.
0: محبتك واصلة يا زياد، وإلى يوم القيامة أو حتى أنا ألحقك مطرح ما أنت موجود إن شاء الله نكون بكازية وحدة، يلا بمكان واحد يعني. أكيد إيماننا بيقول إنه رح نلتقي بالأحبة بيوم القيامة أو عند الانتقال إلى العالم الآخر. صوتك عالي جبل لبنان.

0: شباب وصبايا، من الساعة 4 بعد الظهر ل 8 المساء الملعب مخصص لألكن تنين وربعا جمعة وبكرة أول نهار. رح يتم تقسيم الملعب لمساحات مخصصة لكرة القدم، كرة السلة، مع تنظيم المساحات بما يتناسب مع الكبار والصغار. كما تدعو بلدية زوق مصبح إلى الالتزام بالمواعيد والمحافظة على الملعب وعدم إزعاج السكان المجاورين للمدرسة الرسمية والتقيد بالتعليمات المعتمدة، أكيد في مواكبة بتكليف من رئيس بلدية زوق مصبح اللي توفيق صابر، يسعد صباحك والله يعطيك العافية. تكليف بمواكبة للشباب والصبايا من شرطة بلدية زوق مصبح، ونحن بدنا إياكم أكيد تكونوا يا شباب ويا صبايا، بما أنه هيدا الروح الرياضية وملعب مدرسة زوق مصبح الرسمية، تحافظوا على الملعب وعدم إزعاج السكان المجاورين والمحافظة على النظافة. هيدي سقفتنا، هيدا نحن، هيدي زوق مصبح الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. يا أهلنا، بشوف الحبيب التنين المقبل 24 آب من 9 الصبح لـ3 بعد الظهر بمبنى مستشفى دير القمر الحكومي، معاينات طبية مجانية من قبل أطباء أخصائيين جايين من أمريكا ووضعين نفسهم بتصرفكن، الطب العام، طب القلب، طب المسالك البولية وغيرها من الاختصاصات. دعوة عامة عبر إذاعة جبل لبنان لأبناء دير القمر وبلدات الجوار والنازحين اللبنانيين، فقط النازحين اللبنانيين بجوار دير القمر. بشوف مؤسسة ألما، American Lebanese Medical Association، ومؤسسة هوم، الله يعطيكم العافية. النقل مؤمن من مبنى بلدية دير القمر للمستشفى. يا أهلنا، أهلا وسهلا فيكم، سلامة قلبكم أكيد عبر إذاعة جبل لبنان إلى عموم أهالي الشوف، دير القمر والبلدات المجاورة والنازحين اللبنانيين الموجودين بالمنطقة. شكراً لهالمبادرة، وأكيد شكراً للنائب البروفيسور فريد البستاني على تنظيم هالمبادرة لأهلنا بالشوف. الله محييكن. معاينات طبية مجانية التنين المقبل من 9 إلى 3 بعد الظهر بمبنى مستشفى دير القمر الحكومي. صوتك عالي جبل لبنان. وئام وهاب، الوزير السابق وئام وهاب، يدق ناقوس الخطر. الوجود الشيعي مهدد والجنوب يتجه نحو الأرض المحروقة مثل غزة وأسوأ. نسمع سوا 50 ثانية والوزير السابق وئام وهاب.
1: اليوم ما يحصل يهدد الوجود الشيعي في لبنان، وحتى لا يتحول الجنوب إلى أرض محروقة أنا أقول الشيعة بحاجة إلى تسوية. ما مش أنا بعلمهم كيف التسوية، الرئيس بري بيعرف يعملها، الذي يؤمن التوازن. كيف التفصيل يشوفوا الرئيس بري، ما خصني أنا. أنا شو بدك فيه؟ أنا كل هذا الإداء اللي عملوه من 3 سنين لليوم أنا ضده بالسياسة، أنا ضده كله بالسياسة، من الأقصى لا الانتخابات الرئاسي لا كل اللي عملوا، أنا ضده ومني مقتنع فيه، وأنا بعتبره نكبة سياسية. بيزعلوا شو بعمل لهم يعني؟ أنا يعني صديقك من صدقك.
0: صديقك من صدقك، نعم استاذ وئام وهاب، ونحن منكملها، صديقك من صدقك وليس من صدقك. بكل صدق توجهت لألون لأخوتنا الأحبة، جزء من الطائفة الشيعية المستوليين على كل الطائفة الشيعية وعلى كل لبنان، وعم يدمروا ودمروا نفسهم وما سمعوا كلمة حدا حتى من حلفائهم مثل الأستاذ وئام وهاب. شو بدكم بحرب إسناد غزة؟ وشو بدكم بعدين بحرب إسناد إيران؟ ما خليتوا بيت لا لشيعي ولا لسني ولا لمسيحي ولا لموحد درزي، ولا خليتوا مؤسسة، دمرتوا الوطن كله بهالرهان.

خاطئ. عودوا قبل فوات الأوان. بعد في عنا هلأ علي الطاهر عم يعرضوا عليكم إنه الجيش اللبناني والكل وافق. كل الأطراف وافقت. الأمريكان ضغطوا على الإسرائيليين تيوافقوا وجابوا موافقة الإسرائيليين على قيام الجيش اللبناني بتخليصكم من أنفاق علي الطاهر ونقل الحرس الثوري الإيراني. ومين في جوا اللي بقي على قيد الحياة عم يضخوا هلأ غازات سامة وعم يقصفوا ربكم بيعرف شو هو ألومنيوم وغيره من الأشياء المنضبة. اللي بقيوا خلصون خلينا نقلوا الجيش اللبناني لخارج المنطقة وياخد هالأسلحة والزخير ويصيروا موجودين بعهدته يستفيد منه الجيش اللبناني البطل. ما بدهم لحدت هلا ما بدهم يا أستاذ وئام وهاب. فالشيعة والوجود الشيعي مهدد ومش بس وجودهم وجود لبنان كله مهدد. صوتك عالي جبل لبنان. في أحلى من الورد. بعد البريك مباشرة مؤسسة لبنانية فلور آرت بسن الفيل جسر سن الفيل والورد والفل والأعراس والإشياء الحلوة. وبنسمع أغنية يا وردي من يشتريك لمحمد عبد الوهاب بعد البريك مباشرة. أنا

0: جبل لبنان.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
3: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
4: لا بدنا نروح.
3: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
5: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
3: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس وكل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. لبنان لبنان لبنان ليبان. صوتك عالي جبل لبنان. المكتبة الأهلية في ذوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بترحب فيكن. موسم مبارك، العودة للمدارس، يلا بلشوا حضروا حالكن. المكتبة الأهلية ذوق مكايل بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف. كتب مدرسية جديدة ومستعملة لكل المدارس، حصومات على لوائح الكتب لمستمعي جبل لبنان، أهلا وسهلا فيكم، وتجليد الكتب بسعر شبه مجاني. المكتبة الأهلية ذوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، تشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها، تشكيلة كبيرة من الشنط المدرسية بتناسب كل الميزانيات وبأفضل الأسعار. وبالمكتبة الأهلية ذوق مكايل كوبي سنتر لكل مطبوعاتكم، وسم اللوتو وفرع لوش ماني، أهلا وسهلا فيكن لتحويلاتكن داخل وخارج لبنان، وتلقي تحويلاتكن من خارج وداخل لبنان. وش ماني داخل المكتبة الأهلية ذوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، أهلا وسهلا فيكن. روجيه معلوف وغادة معلوف الله محييكن. المكتبة الأهلية ذوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، 03-346-9946 و09-221-792. أهلا وسهلا فيكن وبولادكن وبكتبكن وكل الخدمات من المكتبة الأهلية ذوق مكايل. صوتك عالي جبل لبنان. هالأحد 23 آب الساعة 10 صباحاً بكنيسة مارسابا ببلدة المجدل ببلاد جبيل، قسم المجدل الكتائبي اللي تأسس سنة 1974 مع المؤسس والرئيس السابق منصور عساكر، قدموا تضحيات كبيرة وشاركوا بكل المعارك للدفاع عن لبنان ساحلاً وجبلاً عن الحرية والكرامة، وصولا لليوم مع رئيس القسم الحالي الياس عساكر وكل الشباب والصبايا بهالقسم. قسم المجدل الكتائبي ببلاد جبيل علامة فارقة بنشاطاته. إذن رح نصلي نحن وياكم هالأحد القداس السنوي لشهداء القسم ووضع أكاليل أمام نصب الشهداء ولقاء بصالة الرعية. الأحد هيدا 23 آب الساعة 10 صباحاً بكنيسة مارسابا بالمجدل بلاد جبيل. المجدل بالسرياني من ماجدلو، ماجدلو يعني القلعة. الله يرحم اللي دافعوا عن وطننا لبنان. ببداية الحرب اللبنانية كنا كلنا سوا عم ندافع عن الوطن وعن الشرعية. شهداء القسم الشهيد بهيج عساف عساكر، الشهيد جان سعد الله عساكر، الشهيد سلمان بطرس بويزبك، والشهيد سمعان توفيق عساكر، دفعوا عن لبنان ودفعوا الثمن دفاعا عن الشرعية والحرية والكرامة. صوتك عالي جبل لبنان. الروح الرياضية يا عمي، والله العظيم شو عم بصير بوطننا لبنان؟ يعني على بنا مباراة بكرة السلة ببلدة عندقت، بشوف وعم نتابع نشاطاتهم وعم نتابع مهرجاناتهم. على بنا مباراة كرة سلة جمعت فريق تكريت وعندقت على أرض ملعب عندقت بعكار. ما لحق بعد ما خلص الماتش إلا عركة القصة وشتائم وتضارب
وتخللوا طعن أحد الأشخاص بالسكين. الله يخلي لنا جيشنا اللبناني، تدخلوا طوقوا الإشكال وفرضوا الهدوء وفرضت العملية. فرضت يعني كانت لعبة رياضية بكرة السلة بالباسكت بين فريق تكريت عكار وعندت عكار، قتلوا بعضهم بالملعب بعندت. ما بدناش هلأ نقول إنه حق عليه ولأ علي ولأ عليكم، خلص هذا اللي صار. الروح اللا رياضية صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة أعراسكن، بخدمة الحلا والخضار والورد بوطننا لبنان. فلور آرت، فن الزهور، فلور آرت بسن الفيل. بس تطلعوا من جسر الواطي بتكون تاخدوا النزلة على اليمين على جسر سن الفيل، على اليمين بالنزلة فلور آرت بتصرفكن. كل مناسباتكن الحلوة، الأعراس، هدايكن من البلانتات والزهور، ويا وردي من يشتريك. فلور آرت سن الفيل، تحية لمدام تيريز خوري وطوني خوري. فلور آرت سن الفيل 01-480-823. نيكولا خوري يسعد صباحك انت وخيك ووالدتكن بخدمة المحبة والورد. في أجمل من وردة ناخدها هدية أو بلانت ناخدها هدية تعبر عن الخضار؟ رح يهديكن فلور آرت ولمستمعي إذاعة جبل لبنان يا وردي من يشتريك محمد عبد الوهاب من الزمن الجميل. ولا زالت الأمور في لبنان وردوفل بإذن الله، هيك بدو يرجع لبنان ورد وزهور ومحبة. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ألف وردي وتحية لمستمعي إذاعة جبل لبنان، شباب وصبايا بلبنان وخارج لبنان، الله محييكن وبالتفاؤل وبالورد والفل منرشن على عسكرنا اللبناني وقوانا الأمنية الشرعية. أرزة لبنان الله يحميك، ورد لبنان الله يحميك. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كنت خبرتكم ببداية الفترة عن شكوى وردتنا امبارح بعد الظهر من العديد من المستمعين من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية، عن توقف خدمة الواتساب عبر الرومينج. فدغري حولناها لإدارة شركة ألفا لأنه هي مختصة القصة بألفا. أولا بدي أشكر الشباب بالكول سنتر بألفا اللي بيجاوبونا دايما على 111، ولا أهزب من هيك شباب وصبايا، الله محييكن، وصلوا لهم تحياتي. وأكيد بنفس الوقت وصلت لإدارة شركة ألفا والمسؤولة، إحدى المسؤولات بمكتب الإعلام والعلاقات العامة بشركة ألفا، الزميلة ناتاليا ناصر. موجور ناتاليا. توضيح إلى جوني الصديق ومستمعي إذاعة جبل لبنان والمغتربين اللبنانيين الموجودين بأمريكا من شركات ألفا، توقفت خدمة التجوال الدولي في بعض المناطق في الولايات المتحدة وليس بكل الأراضي الأمريكية بسبب إيقاف مشغلي الاتصالات البروفايدرز الأمريكيين المرتبطين باتفاقيات رومينج تجوال مع ألفا. وقفوا العمل بال2G و3G ببعض مناطق والولايات الأمريكية لتقديم الحلول. تضيف إدارة ألفا، لتقديم الحلول نعمل على تفعيل خدمة فولتي رومينج أو فولت رومينج مع المشغلين المعنيين في الولايات المتحدة في الفترة القليلة المقبلة. نعم، نحن لما قلنا أنه بأمريكا يعني العديد من الولايات الأمريكية، عشرات الولايات الأمريكية، كتير منها توقفت فيها الخدمة الرومينج واتساب. ميرسي كتير على هالتوضيح، وإن شاء الله ما يطول كتير، لأنه هلأ في ناس بيحملوا رقم أمريكاني ورقم لبناني. طب بس إنه اللي مسافر أسبوع ما معه رقم أمريكي وتوقف الواتساب على الرقم اللبناني بخدمة ألفا الشركة العريقة اللبنانية. ولكن ألفا عمله معروف، سارعوا لتصليح العملية هيدي وعودة الواتساب إلى مجاريه الطبيعية. شكراً شركة ألفا. بكرة في إشياء تانية بنطرحها عليكم باسم المستمعين أكيد، واقتراحات وملاحظات كلها من ضمن الإيجابيات ومن ضمن تبادل الآراء لتحسين الخدمات بألفا وبكل الشركات اللبنانية. ميرسي ناتاليا ناصر والمسؤولين بمكتب الإعلام والعلاقات العامة بألفا. صوتك عالي جبل لبنان. برعاية وحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، بلدية بعلشماي بقضاء علي افتتحوا مهرجان ليالي بعلشماي للسنة الثانية على التوالي بارح الساعة 7 بموقع المهرجان ببعلشماي الطريق الرئيسي. تخلل هالحفل تسليم دروع للمكرمين مبارح المساء. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا. تحية لأهلنا ببعلشماي، قضاء علي، بالشوف وبكل المناطق اللبنانية عم نتابع هالمهرجانات والليالي الحلوة. رغم كل شيء عم بصير نتفائل بالحياة وثقافة الحياة. مهرجان ليالي بعلشماي، تحية للبلدية، تحية للرعاية والحضور محافظ جبل لبنان القاضي الشجاع محمد مكاوي اللي نحنا وياه إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. ومثل ما قلنا بحديث لألو محافظ جبل لبنان وعم نتابع هالموضوع عبر إذاعة جبل لبنان للنهاية، أفاد محافظ جبل لبنان أنه أخذ قرار بإقفال العديد من المسالخ والمؤسسات المخالفة بمحيط مطار بيروت وبمنطقة صحراء شويفات، ولكن تدخل مرجعيات كبيرة أوقف تنفيذ القرار. سيد القاضي محمد مكاوي، نحن وياك إيد بإيد والكتف على الكتف لحتى بس نعرف بإذاعة جبل لبنان مين هالأشخاص اللي تدخلوا لوقف القرارات، لأنه هالأشخاص هيدول اللي وقفوا تنفيذ قرارك بيتحملوا مسؤولية الطيور الموجودة حول المسالخ وحول المؤسسات المخالفة إن كان بصحراء شويفات أو بالكوستا برافا على كتف مطار بيروت الدولي. إذا صار أي طير لا سمح الله، بس إنه طيور كتار، إذا فات طير بالمحرك تبع الطيارة وصار كارثة بمطار بيروت، سيدي المحافظ محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، بدنا نحمل مسؤولية للمسؤولين الكبار بدولتنا اللبنانية اللي وقفوا تنفيذ قرارك. دمات الناس وخراب بيوت برقبتهم هالأشخاص الفاسدين اللي بوقفوا قرارات شرعية شجاعة أخذ المحافظ محمد مكاوي. وللبحث صلة ومكملين. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد من كواليس الوطن ومحبة لبنان. لبنان
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: اخوتنا الشيعه 18 طائفه بلبنان، واذا بدكم تقولوا الطائفه الاولى او طائفه 18 سموها ما شئتم، ما في انه الاولى و18، في 18 طائفه بوطن التعايش واخر اوطان التعايش بلبنان. تم الفتك بالمسيحيين بسوريا والعراق، وبعده عم يتم الفتك فيهم. الاسبوع ما قبل الماضي تم الهجوم على مدافن احدى القرى المسيحيه الكاثوليكيه على طريق دمشق السويداء، فتكوا بالمدافن، كبوا الجتت برات المدافن وفاتوا حرقوا كنيسة مرم خيل للروم الكاثوليك على طريق دمشق السويداء. ظلم بعده مستمر. فآخر أوطان التعايش لبنان والطائفة الشيعية الكريمة، سلموا أموركم للشرعية، أنتوا جزء من طائفة، منكم طائفة بكاملها، الجزء الضال من الطائفة الشيعية، وبيتبعوا ناس كتار من غير طوايف منتمين لألو ومتحالفين معه. وعوه وسلموا أموركم للشرعية. عندنا رئيس جمهورية الله يبارك اجتماعه مع قداسة البابا لاوون اليوم الجمعة بروما بالفاتيكان، ويرجع لنا بالسلامة، والله ينصره وينصر أرزة لبنان ويوعيكم يا أخوتنا الضالين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمستمعة دايمة رح تتفاجأ هلأ باسمها، المستمعة تيريز متى. خبروني مبارح كنت عم بحكي مع المستمع هاغوب كيشيشيان، قال لي جوني انت على الام تي في شفت اسمك جوني الصديق بمسلسل المشردون. قلت له مزبوط. هلأ عم يعرضوه من التنين للخميس بالحلقات الأخيرة. أي حلقة صرنا يمكن بالثمانين، هن تقريبا أقل من 100 حلقة، بشي يمكن 97 أو 98 حلقة هذا الجزء الأول. عم شارك فيه كجودة عمون أمجا جودة عمون للمشردون. باريلوس بارون هاغوب كيشيشيان، المستمع هاغوب كيشيشيان صاحب مؤسسة إلكو للإلكترونيات والصيانة بسد البوشرية، متابعة للمشردون ودور جودة من هاغوب كيشيشيان تيريز متى وكل المستمعين المحبين محبين لخيكم جوني الصديق. صوتك عالي جبل لبنان. بكل الأحوال تحية للأم تي في، الأم تي في اللي أسسها جابرييل المر، الأب المؤسس للعديد من المؤسسات الإعلامية الناجحة واللي مجبولة بالحرية والسيادة والاستقلال. ام تي في وجبل لبنان مواليد بكل محبة على يد جابرييل المر الشجاع الذي قارع النظام الأمني اللبناني السوري آنذاك بعهد أمير لحود والمخابرات السورية، اللي فتكت بالام تي في وضل واقف وضل صامد وضل يقول لا للنظام الأمني اللبناني السوري على عهد أمير لحود. فتكوا فيه وبالأم تي في وضل يقول لا، والعين قوامت المخرز. والآن نقول العدالة للأم تي في، العدالة لستوديو فيزيون. يا حضرة أنت وخيك الصغير، إذا ما بتكون تتأيدوا بعدالة القانون اللبناني الآتي تباعا وحتما، عدالة السماء، غضب الرب من غضب الأب وغضب الأب من غضب الرب عليكم، رجعوا للعيلة يا حضرة أنت وخيك الصغير. صوتك عالي جبل لبنان. مجموعة من الزعران رجال ونسوان ببلدة اسمها كفر قاهل، كفر آهل بيقولوا لك، كفر قاهل هي بالقاف، كفر آهل بالكورة، معمرين مخالفة، وجهت القوى الأمنية الشرعية، قوى الأمن الداخلي بدأ تخليهم وبعتين لحتى ما يكون عندهم حجة إنه رجال عم تكمش النسوان، يعني إنه بجسدها بعتين صبايا من قوى الأمن الداخلي للتنفيذ، لأنه البيت فيه رجال ونسوان. رجال قوى الأمن الداخلي تولوا أمر الرجال، نساء قوى الأمن الداخلي الرتبة يعطيهم ألف عافية، عناصر الصبايا بقوى الأمن الداخلي، بس عملوا فوضى وعملوا مقاومة لعدم الامتثال للقانون وأخلاء المكان اللي مخالف بنائه للقانون. بكل الأحوال اللي بدي لكم إياه بالمختصر، اللي صار بكفرق أهل هيدي ضيعة فيها سنة، بس العديد منهم مواليين لحزب إيران، فهمكم كفاية يعني ما يسمى ب شو بسموهن عناصرهم سرايا، سرايا المقاومة. شوفوا لي هالبلا أخلاق، رح سمعكم شوي لأنه صريخ وعياط. هون صبايا قوى الأمن الداخلي عم يحكوا مع النساء المحجبات اللي مفروض يكونوا محترمات، ولكن صريخهم وعياطهم على رتبة الصبايا بقوى الأمن الداخلي خلون إنه بالآخر بدون كلبجون خلص. عهر وفجور ورفض ل تنفيذ القانون. بعدين بمرحلة من المراحل، لأنه عندهم حجة إنه في ولاد صغار، قامت حضنت إحدى الراتبات بقوى الأمن الداخلي الله يعطيهم العافية، حضنته للولد الصغير، وحدة تاني كمان من الراتبات حضنت ولد تاني، وصاروا هيك عم يحاولوا إنه يخففوا عنهم، لا لا يلا وهيك بوسون لحتى يخففوا شوي من واقع الفوضى اللي أثروها أماتهم وخالاتهم. فوضى بكفر قاهل، كفر قاهل، قوى الأمن الداخلي عم تحاول تنفيذ القانون. رح نعرف شو صاير كمان، وما بعرف إذا كان إحدى عناصر قوى الأمن الداخلي من البنات حاولت تدافع عن أهلها وتصير تدفش رفقاتها، هيدي اللي لاحظته بالفيديو. على كل رح نتواصل مع قيادة قوى الأمن الداخلي ونشوف شو النتيجة. فيديو مؤسف جدا لمقاومة القانون ومقاومة تطبيق القانون. أي دولة؟ أي دولة؟ وين هي الدولة؟ معمرين بشكل مخالف يا بلا أخلاق، وعم ترفضوا الأخلاق وبتفجروا وبتعهروا يا يا ماشي الحال. قلة أخلاق إسانس، يعني قلة الأخلاق بكفر أهل بشمال لبنان بالكورة. يا عيب الشوم. الله محييكم قوى الأمن الداخلي ويعطيكم ألف عافية. صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمت جورج فريم زار بكركي قبيل مشاركته في ملتقى المشرعين الكاثوليك في الفاتيكان. البطريرك الراعي استقبل امبارح بعد الظهر النائب نعمة جورج فريم، وجاءت زيارة النائب فريم قبل توجهه إلى الفاتيكان لتمثيل لبنان في ملتقى المشرعين الكاثوليك في العالم ICLN، يعقد بحضور قداسة البابا لون الرابع عشر. الله يوفقك النائب نعمة جورج فريم بخدمة القيم الإنسانية والمسيحية والوطنية وتعزيز رسالة السلام والخير العام. لقاءاتك بلبنان وخارج لبنان نعمة جورج فريم. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بكفر نبرخ برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني. تنظم بلدية كفر نبرخ بالشوف مهرجانات صيف كفر نبرخ 2026 بيضمن شي مهضوم مهرجان البندورة السنوي بكفر نبرخ للسنة الثانية على التوالي ب 21 22 و23 آب، يعني ابتداء من بكرة الجمعة، جمعة وسبت وأحد بكفر نبرخ. الضيعة الحبيبة بالشوف ابتداء من الساعة 7 المساء بكرة. دعت بلدية كفر نبرخ الأهالي والمواطنين وكل اللبنانيين للمشاركة بهالمهرجان اللي بيهدف لدعم النشاط الزراعي، إحياء الحركة الثقافية والسياحية بكفر نبرخ الحبيبة بالشوف. وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، الله محييك ومحيي وطنيتك بخدمة وطنك لبنان، وإلى اللقاء بكرة جمعة وسبت وأحد بكفر نبرخ. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ استثمار بوطننا لبنان بمؤسسة لميشلين سكر ربيز، ميشار بيز، مزرعة يشوع الطريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم. كل مستلزمات أولادكم ومن تياب وتشكيلات منوعة من عمر 3 سنين ل 14 سنة للصبيان والبنات. نسمع سوا ميشار بيز.
1: صباح الخير جوني. كلافر كلوزر هو مشروع من الناس وللناس. ما بحب هيك أقول أنا صاحبة محل وهيك، هول التعبير ما بحب استعملها. نحن فتحنا محل تياب ولادي لأكيد يكون عم بعمل بيزنس، بس بنفس الوقت كون عم قدم خدمة صغيرة للمجتمع اللي أنا منه. عنا تياب بجودة نوعية مريحة للأولاد، بنفس الوقت بتناسب ميزانية الأهل وبس هيك. بحب أدعي الكل يتعرف على محلنا بمزرعة يشوع ويشوف شو عنا تشكيلة، وكمان اللي بحب يفوت على الويب سايت اللي حضرتك ذكرته cleverclosure.lb.com وبس هيك. وأهلا وسهلا فيكم، ومثل العادة سعر خاص ومميز لمستمعي جبل لبنان من خلالك جوني.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد، والله يرزقك يا رب ويرزق كل مستمعي إذاعة جبل لبنان. مشلين سكر ربيز www.cleverclosureLB.com، وفيكم تطلبوها 76-789-553. Clever Closer LB، مزرعة يشوع الطريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم، لمستلزمات أولادكم من عمر 3 سنين لل 14 سنة، ومثل ما قلنا أسعار خاصة جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. وماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد، ورسالة من أمريكا تليها أغنية بحبك يا لبنان بيهدوها المستمعين بأمريكا وبكل أنحاء العالم للبنانيين بكل محبة. جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: خير شو في؟ احكي لي ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: علقان بالعجقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن وبنطاق بلدية شويفات يومين حلوين هالسبت والأحد عيش جو شويفات الفنان طوني كيوان السبت الساعة 6 بعد الظهر لاقونا على مجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي بشويفات الدعوة عامة للجميع والأحد هالأحد عيش جو شويفات مع الفنان هشام الحاج الأحد الساعة 6 بعد الظهر ابتداء من الساعة 6 يكونوا موجودين وكونوا كتار دعوة عامة للجميع مجمع الأمير طلال أرسلان بشويفات الدعوة من بلدية مدينة شويفات إلى كل اللبنانيين نضال ذيب الجردي رئيس بلدية شويفات تحية لكم لنشاطاتكم التي لا تتوقف بخدمة الفن والثقافة والأمن والتنظيم والروح الاجتماعية ببلدية شويفات توني كيوان السبت وهشام الحاج الأحد بشويفات بكل محبة والدعوة عامة للجميع صوتك عالي جبل لبنان من لبنان للقارة الأمريكية ومن القارة الأمريكية للبنان والعالم عبر إذاعة جبل لبنان والصرخة والصوت العالي من أهل العقورة الأمور عم تتبلور صارت واضحة جداً ما حدا عم يتصل بإذاعة جبل لبنان ليطلب حق الرد بعده حق الرد وبيضل دايماً حق الرد عبر إذاعة جبل لبنان لكل القضايا اللي بنحكي فيها ومنهم قضية العقورة وأملاك السليبة 70-220-888 أي رد بدكن إياه وفيكن تبعتوا على الهواء مباشرة 03-444-037 يا هلا بأي ردود ولكن لحديت هلا إجينا من شهرين أو ثلاثة لحديت هلا رد واحد خجول ورد تاني محترف من المحامي الأستاذ صخر الهاشم صديقنا وعزيزنا ولكن نوع من مبادرات تلطيفية ولكن الحقيقة إنه بدنا العدالة لأهل العقورة ببلاد جبيل بطرس بيتر كامل المغترب الأمريكي اللبناني الأصل وصوتك العالي
7: صباح الخير للجميع من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة استاذ جوني يسعد صباحك صح معك حق الله يطول عمرك نحن ناطرين حدا يطلع يشاركنا مش يرد العكس لأن نحن عم نحكي الحقيقة ومعنا وراء ثابتة حضرتك استاذ جوني، انت وصوتك عالي جبل لبنان رفقتنا، صار لنا سنه وراح بترفقنا ان شاء الله اذا الله بريد يمكن 5 سنين بكل عهد فخامه الرئيس تننتقل من ضايعه لضايعه. ولكن هون بدنا نقول لهم الاولاد العقوره، كان المختار الوحيد جده، بعدين استلم بيو على فتره 50 سنه، ورق الوفيات، سجلات الوفيات، سجلات الولاده، سجلات الايود، دفتر المحتويات، بيقولوا له دفتر التبقيج اللي بدل على الارض شرقا غربا شمالا جنوبا، ما بيسلمش، دفتر الطابو، سجلات العقوره، واللي اهم من هاو كلهم دفاتر العلم والخبر اللي عامل فيهم هو اراضي وملك فلان لفلان، ملك اسامي اصلا ما بتملك بالارض بناء لدفتر الطابو. دفتر الطابو هو سكوك زرقاء بس عن ايام العثمانيه، يمكن الناس ما بيفهموا اشياء، المسج لازم يعرفوا حتى الشعب اللبناني. دفتر الطابو سجلات مثل سك الازرق، بيعطي رقم العقار بيملكه تنقول بطرس كامل. انا من الماضي بسجلاتنا نحن مخايل طانوس كامل اللي بيملك هالارض، ويوسف طانوس كامل، فيها سجلات انتقلت هالارض له كيف مثلا. هيك عمل بأرض المغتربين، نقلها كلها لإلو تحت عنوان وضع اليد الهادي العلني المستمر. وضع اليد، وضع اليد بأرض أصلا مش مضروب فيها معدور من 100 سنة. ولكن أستاذ جوني عبر صوتك عالي جبل لبنان لازم نوجه هالرسالة للشعب اللبناني اللي توجه اشترى بأملاك العقورة، شاريين من المختار المخلوع بولو سياغي، ودينا لهم رسالة واثنين ورح نرجع نحطها على الميديا، يحضروا رأيهم. 60% أو 80% من الأراضي البيعة شاكر ياغي وبولو سياغي هي بتفقد الحالة القانونية، يعني فيها حالات تزوير، يعني فيش حصر إرث، فيش أصل ملكية، ما فيش شيء، هيك وضع اليد الهادي يجي يأكل أرض الناس ويبيعها. وبذات الوقت منش عطيهم حجاج، عطيهم ورقة علم الخبر، العلم الخبر ما بملك. نحن هلأ صرنا أمام مدي عام تمييز. صباح الخير حضرة نيابة العامة التمييزية، صباح الخير حضرة مدي عام تمييز، الله يطول عمرك، الملف موجود على مكتبك، يطول عمرك. نحن أولاد العقورة بالاغتراب، عم ناشدك، أنا باسمي باسم اغتراب بلدة العقورة، وفي ناس كتير مأيدينكم بقلب العقورة، نحن بدنا حقنا من القضاء ضمن القوانين المرعية الإجراء. هذا الزلمة خفي ملف يطلع قورة وبيع أرض المغتربين، المحامية رح تطلع تعين جلسة، وبالمرحلة الثانية رح نعلن للي شارين بأرض العقورة يتفضلوا يحضروا العلم والخبر تبعهم، في إشياء رح نطعم فيها ونحط فيها إشارة، نحط عليها إشارات حجز. وبشكل خاص منطقة عين الشلالة رح نفتح عليها دعوة، نعمل حجز على جميع الأملاك وطلب قدام حضرة النيابة العامة التمييزية بفك عقودة البيع كلها. سو استاذ جوني الله يطول عمرك، بشكرك، وإذا حدا عنده أي تفسير من ولاد العقورة أو أي اعتراض يطلع نحكي، وفينا نحكي زوم، فينا نحكي عبر صوتك عالي جبل لبنان. نحن بظني عم نطالب بحق كل ولاد العقورة، وإن شاء الله قريبا منطالب بكل اسم المغتربين وكل إنسان لبناني ضيع له حق. نحن وياك سوا وفخامة الرئيس ومكافحة الفساد ستستمر لبنان ينضف إذا الله بريد. نهارك سعيد، عشتم وعاش لبنان وعاش صوتك عالي جبل لبنان، الله يطول عمرك.
0: يسعد صباحك المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، وابن كل لبنان، كل واحد منا، أنا من غزير ومن العقورة، وبطرس بيتر كامل من العقورة ومن غزير ومن علم الشعب ومن كل قضية اللبنانية، ومن تابع القضية للنهاية. لن يموت حق وراءه مطالب، ولعيونكم يا أهل العقورة ويا كل لبنان، من طريق المطار والأراضي السليبة إلى كل الأراضي المسلوبة بالظلم والعدوان وبالقوة العسكرية وبالقوة الإدارية والاختلاس والتزوير، لعيونكم. ورح نهدي كل المغتربين اللبنانيين وأهلنا بالعقورة وكل المحبين، بحبك يا لبنان، اخترت لكم إياها من حفلة بالأولمبيا للسيدة فيروز والفرقة الموسيقية والكورال الموجود معها، حفلة بالأولمبيا بفرنسا. صوتك عالي جبل لبنان، وأكيد منحبك يا لبنان.

فيروز بالأولمبيا بالثمانينيات أثناء الحرب اللبنانية، وبعدنا عم نتعذب من وقتها لهلا، وبعده لبنان عم يتعذب، وبين وقت والتاني دايما بيظهر لنا ناس عملاء للخارج وبيدمروا وطننا لبنان. بدل ما يكونوا عملاء للأرض اللبنانية ومحبة وطنهم لبنان. الله محييكم مغتربي لبنان وياخذ بيدنا ويدكم بمحبة هالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. الليلة 8:30 المساء على مسرح ديستريكت 7 بمنطقة الجميزي، منطقة الجميزي الصيفي، حكاية إنسانية. رجل بيتصل بشرطة البلدية 70 مرة بيقول لهم دخيلكم تعوا اعتقلوني، لأنه بطل في عنده مطرح يروح لعنده، بطل في مطرح يروح لعندون. طلب عبثي وحاجة إنسانية بفكرة لمسرحية أمان تيريلالي، شخصيتين بمواجهة، طارق تميم وسامي حمدان بيجسدوا هالفكرة. طارق تميم هو شرطي البلد.

Evening. صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكم بمحلها؟ فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. وعروضات مستمرة لليوم المساء، ومن بعد عروضات جديدة ومتجددة دايما كل أسبوع، عرض أحلى من التاني. فيليه برازيلي الكيلو $15.90، جامبون يورك ساندويتش لقية $1.10، جبنة كيري جوتي 140 جرام $1.30، بقسم الخضار والفواكه كيلو العنب 179,000 ليرة. عروضات رائعة جدا، وبرجع بقلكن يا مستمعي جبل لبنان، اشتروا مي وكتروا كتروا كتروا، ما في خسارة أبدا. أولاند جالون 10 لتر مي أولاند ب70 سنت فقط. وعرض كمان رائع جدا من أكوافينا، صندوق 6 أناني كل أناني فيها لترين، الصندوق بكامله $1.35. عم شوفكم كل يوم، بس امرق صوب الزلقة تأخذ غراضي من فهد سوبر فاليو الزلقة. المستمعين على الأقل كل شريو عم بيكون فيه بين 5 و10 سندي أكوافينا أو أولاند. بقسم المشروبات الروحية مارتيني روزي $9.90 بدل $12.95. إذن عروضات رائعة جدا بقسم المشروبات الروحية. بيرة كايو 6 تنكات كل واحدة فيها 500 ملليلتر، الستة $4.80. والعرض اللي حبيته كتير لاميزا فطاير سبانيغ 12 فطيرة سبانيغ لاميزا $3.90 بدل $5.50. ولاميزا أيضا كبة قراص صغيرة دزيني 250 جرام بيطلعوا $3.90 فقط. عرض رائع جدا من لاميزا فطاير بسبانيغ وقراص الكبة، إضافة لماركات رائعة جدا وعالمية ولبنانية. زيت زيتون مازولا 500 ملليلتر $3.90. ماركة بنينا فول مدمس مشروم سويت كورن وغرين بيس بازيلا خضرة. بنينا بأسعار رائعة جدا. دومو كريمة دومو كريم فانيل 144 جرام $1.80 فقط. دومو الماركة اللبنانية. بلان سولي حليب كامل الدسم 400 جرام $2.75. بيضن هالعروضات وغيرها من العروضات موجودة، وأهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للـ10 المساء. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني، ثقتكم بمحلها. استفيدوا اليوم حتى نفاد الكمية، وأكيد بكرة بتبلش عروضات جديدة. تابعوا صفحتون فهد سوبر فاليو الزلقة، فهد سوبر فاليو SAL فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. حنين على الأسطورة إذاعة جبل.

0: المايسترو إلي العليا وكلمات وحضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعد أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. على أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طائفة ولا حكر على أي طائفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الخميس. مبروك لقوانا الأمنية الشرعية، مبروك للأمن العام اللبناني. المديرية العامة للأمن العام بالتعاون مع المنظمة الدولية IOM للهجرة نظموا بالمبنى المركزي للمديرية ببيروت حفل تخريج وتوزيع شهادات على المشاركين من الضباط والعناصر في المديرية العامة للأمن العام. تابعوا دورة تدريبية مشتركة بمجال مكافحة الإتجار بالبشر لتحديد ضحايا الإتجار بالبشر بحضور وفد من المنظمة الدولية للهجرة وضباط من المديرية العامة للأمن العام بالإضافة للخريجين. النشيد الوطني ونشيد الأمن العام، ثم كانت كلمات لمدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان أندرو ليند وللسفير الهولندي في لبنان فرانك مولن. تلتها كلمة لممثل المديرية العامة للأمن العام العميد عامر الميس، هنأ فيها المتخرجين وشدد على أهمية الاستمرار بالتعاون بين المنظمة والمديرية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر. تم عرض فيديو قصير يوضح الإجراءات العملية الموحدة لتحديد ضحايا الإتجار بالأشخاص وحمايتهم ومساعدتهم بلبنان، والرؤية المستقبلية للأمن العام المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة. مبروك للمتخرجين من ضباط وعناصر الأمن العام، الله محييكم بقيادة اللواء حسن شقير. وعبر إذاعة جبل لبنان رصدنا صباح اليوم بفقرة أسرار الآلهة بصحيفة النهار، أجرت المديرية العامة للأمن العام تحسينات كبيرة على السجون والنظارات التابعة لها، وقد تفقد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عدد من هذه السجون والنظارات للتأكد من مطابقة الواقع للتقارير المرفوعة إليه. الله محييك اللواء حسن شقير، تحسينات كبيرة بالسجون والنظارات. كل نظارة وكل سجن للأمن العام عم تتبع فيه الإجراءات الإنسانية بحق السجناء. برافو الأمن العام اللبناني، الله محييكم بخدمة لبنان، مكافحة الإتجار بالبشر واحترام السجناء وحقهم الإنساني. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الخميس 20 آب 2026 بعنوان متى تتوقف آلة الموت الإيرانية. أكثر فأكثر تتصاعد حدة التوتر الإقليمي من إيران إلى الخليج مرورا بتركيا أخيرا فسوريا وإسرائيل ولبنان الذي يتلقى كالعادة كل الصدمات عن كل هذه العواصم والبلدان. نحن على فوهة بركان من انفجار قريب ونرى السلطة وكأنها تنتظر ولا تفعل شيئا وتمنن اللبنانيين بالاتفاق الإطاري الذي كانت تعرف سلفا أنه لن ينفذ. ها هي إسرائيل توجه الرسائل لسوريا وتركيا معا بأنه من المستحيل تغيير أو خرق الوضع القائم عبر السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب مدينة حلب لتعود بعدها وتعلن أن تل أبيب ودمشق اتفقتا على الإبقاء على الوضع القائم في المسائل الأمنية. هذا كله يعني أننا ندور كلنا في الفلك الإسرائيلي ونعيش في منطقة يحكمها نتنياهو برا وبحرا وجوا. وللأسف وليس هذا من باب الاستسلام وإعلان الهزيمة إنما من باب الواقعية السياسية. غدا سنعلي الصوت والغضب إذا انفجر الوضع في الجنوب وإذا نفذت إحدى السيناريوهات المطروحة والتي كتبنا عنها فيما يتعلق بالدخول إلى تلة علي الطاهر، ولكن ماذا فعلنا نحن كسلطة إزاء هذا الأمر؟ تضيف إلهام سعيد فريحة، هل ننتظر إسرائيل لتقضي على ترسانة حزب الله أو ما تبقى منها ولنزيد أكثر فأكثر كميات الخسائر على أوراقنا التفاوضية، أم علينا أن نذهب مباشرة كدولة نحو إيران أولا وين المشكلة ونحو حزب الله ثانية لتسليم علي الطاهر طوعا بدل إضافة انهيار وهزيمة فوق انهيارات وهزائم حزب الله وإيران؟ الأنكى، تضيف إلهام سعيد فريحة، أن الحزب لا يزال يكابر وها هم ممثلوه يعلنون التمسك بموقع علي الطاهر ويرفضون تسليمه للجيش اللبناني لقطع الطريق على ما وصفوه بمطلب إسرائيلي يهدف لإحداث مواجهة بين المقاومة والمؤسسة العسكرية. هكذا وبكل وقاحة يصبح مطلب انتشار الجيش أو تسلمه موقعا لبنانيا أساسا بالجغرافيا والتاريخ يصبح مطلبا إسرائيليا. إنها خفة وتآمر واستهتار وانتحار. اسمعوا يا حزب الله، خفة وتآمر واستهتار وانتحار وإعدام جماعي للبلاد والناس فقط لخدمة إيران التي يؤكد ممثلو الحزب أنهم يتكلون على دعمها وثباتها وصمودها. لا نعرف توصيفا لهذا الكلام، يعني تنهي إلهام سعيد فريحة، لا نعرف توصيفا لهذا الكلام أكثر من الوقاحة والاستهتار وأخذ الناس إلى الانتحار الجماعي. أما آن الأوان لهذا الحزب لأن ينتهي وتسقط معه كل أذرعه وأصوله وصولا إلى إيران التي لا تزال كل يوم تنتهك أمن المنطقة والخليج وآخرها أمس الإمارات العربية الحبيبة. أما آن الأوان لأن تتوقف آلة الموت الإيرانية؟ سؤال رائع جدا طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة، متى تتوقف آلة الموت الإيرانية؟ وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان المغترب للمقيم نية لكم، ما هذا السحر في هذا البلد؟ لا يصدق المغترب متى تطأ رجله أرض الوطن حتى يتغير لونه ويقول الحمد لله. هذه ليست مبالغة على الإطلاق، نحن اليوم في السنة 41 في لبنان ومع ذلك ما زال اللبنانيون ينتظرون لحظة فرح ليفرحوا. هذا يدل على أن اللبنانيين شعب جبار، فمن يقطع 40 عاما من الحرب ويستمر في حب الحياة هو شعب لا يستأهل إلا الحياة الكريمة. أما النقاقون فإن عقوبتهم أنهم لا يعرفون قيمة الحياة لأنهم يعيشون ليكدسوا. المغترب للمقيم نيالكون صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. نعم السيدة إلهام سعيد فريحة، مثل ما كتبتي، متى تتوقف آلة الموت الإيرانية للدول العربية والخليجية ولوطننا لبنان؟ إمارات الخير، تحية لألكن قيادة ومواطنين. ويبدو حسب المعلومات اللي عم توصل إنه في أشخاص يلقبون بالصقور من صقر. صقور الإمارات وصلت معهم لحدها وعم يدعوا للرد أقوى وأقوى على الاعتداءات الفارسية الإيرانية على دولة الإمارات الحبيبة وعلى الدول العربية الخليجية بشكل خاص وعلى لبنان وطننا الحبيب. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس 20 آب 2026، نقيب المحامين السابق الأستاذ نادر كاسبار ومقال بعنوان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والاندماج في المجتمع اللبناني.

0: إذن تحية للسفير ميشيل عيسى من النقيب السابق للمحامي نادر كاسبار ومن إذاعة جبل لبنان. قد يتخذ السفير ميشيل عيسى مواقف قاسية لا تعجب البعض، وقد ينتقدونه وينتقدون كل من يبدي إعجابه بمواقفه. فالسفير عيسى بالنتيجة هو سفير أمريكا في لبنان، إلا أننا كلبنانيين فرحون بوجوده بيننا، وهو برأي المتواضع إذا لم يضع له أعداء لبنان أو من هم في وضعية الغيرة والحسد، إذا لم يضع له العراقيل، فالسفير ميشيل عيسى يشكل الضمانة وأكثر من يوحي لي بالثقة والاطمئنان. شأنه شأن دولة الرئيس نبيه بري، فهو يحب لبنان وأرض لبنان وشعب لبنان، وهذا كاف بالنسبة إلينا. نعم، الرئيس نبيه بري أمريكي من أصل لبناني، وبيعرف تماما كيف يضبط الأمور ويدور الزوايا بالوقت المناسب. تحية لك الرئيس نبيه بري، خلصنا، خلص خيك الصغير، ما هن ملقبينك بالأخ الأكبر، خيك الصغير ما عم يسمع الكلمة. الرئيس نبيه بري تعهد وقال علي أنا إذا بينسحبوا الإسرائيليين للحدود الدولية لن يكون هناك سلاح بجنوب لبنان، وأنا بكفل هالضمانة. لنشوف، هاي مبادرة كمان. إذن فيكن تشتروا صحيفة الديار، السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والاندماج في المجتمع اللبناني. Good morning your excellency ميشيل عيسى، يسعد صباحك باللبناني، وبنفتخر نحن وياك دافعنا عن لبنان بمرحلة من المراحل، ونحن بقينا بلبنان وانت رجعت بكل فخر سفير دولة أمريكا في لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ على موقع وكالة الأنباء المركزية المركزية.com وموقع قضاء جبيل جبيل ديستريكت وغيرها من المواقع الإلكترونية والإخبارية اللبنانية، الزميل والمستشار السياسي الزميل الإعلامي أنطوان العويط، ومقال بعنوان ماذا لو لم يعد أحد يريد إنقاذ لبنان. نعم، ماذا لو استيقظ لبنان ذات يوم واكتشف أن العالم لم يعد يملك الرغبة في إنقاذه؟ ليس في السؤال افتراض بأن الخارج سيتخلى عن لبنان، ولا تجاهل للدور الذي لعبته دول عربية وغربية في محطات لبنانية كثيرة، لكنه سؤال يفرض نفسه في عالم يتغير بسرعة، حروب تعيد رسم موازين القوى، خرائط نفوذ تتبدل، وتحالفات تعيد تعريف مصالحها وأولوياتها. وفي مثل هذا العالم يصبح من غير الواقعي أن يبني لبنان مستقبله على افتراض أن الخارج سيكون دائما مستعدا للتدخل حين يعجز الداخل عن إنتاج الحل. لطالما عاش لبنان على فكرة الإنقاذ الخارجي، من مؤتمر إلى مبادرة ومن وساطة إلى تسوية، إلى آخر المقال للأستاذ أنطوان العويط. ينهي الأستاذ أنطوان العويط: قد لا يستطيع لبنان أن يغير ما يجري حوله، لكنه يستطيع أن يقرر كيف يدخل ويدخل إلى المرحلة المقبلة، وهو يستطيع في الوقت نفسه أن يفعل في الكثير من العناوين التي طرحت من دون انتظار جلاء الصورة في الخارج. لذلك فالسؤال لم يعد هل سينقذ الخارج لبنان، بل هل سيكون لبنان قد بدأ إنقاذ نفسه قبل أن تتغير قواعد المنطقة، وقبل أن يضطر إلى مواجهة عالم جديد من دون مظلة إنقاذ. المطلوب ليس أن يتوقف اللبنانيون عن الاختلاف، فهذا مستحيل. المطلوب أن يتوقف اختلافهم عن منع لبنان من أن يكون دولة. الإمضاء الإعلامي الزميل والمستشار السياسي أنطوان العويط. يسعد صباحك. ماذا لو لم يعد أحد يريد إنقاذ لبنان. فيكم تطلعوا على مقالات اللي بيكتبها الأستاذ أنطوان العويض على وكالة الأنباء المركزية، تحية لزملائنا بالوكالة المركزية والمواقع الإلكترونية والصفحات جبال ديستريكت وغيرها. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 مخالفات بعت لي إياها مستمع محمد، بليز بعتهم على 70-220-8-8-8. يلا ناطرينك. كمان رسائل من مستمع.
1: بوجورك، كيفك؟ منيح؟ تمام. بالنسبة لهيدي تبع الكورة، مش وين، مش عارف وين هيدي نسوان بدها شنق، أنا مثل ما عم قلك اليوم، أنت مخالف وقاعد ببلاش كل هالعمر، إيش الدولة لتشيلك؟ بدك تخاني؟ كل واحد عنده مرأة ينقبر يضبر من هالنوع. أنا مسلم سني وأنا عم بقول لك اللي عنده مرأة مثل هالنوع ينقبر يضبر، لأن هيدا فجر وعهر والشرع الإسلامي ما بيحكي فيه، ما بيقبله أبدا.
0: برافو عليك ويسلم صوتك العالي مستمع عبد القادر. نعم، اللي انضموا لقلنا هلأ في ببلدة كفر قاهل، كفر آهل بيقولولها بشمال لبنان بالكورة، قرية سنية كريمة، ولكن العديد من أشخاص منتمين إلى ما يسمى حزب عملاء إيران، هن موجودين، هن من الطائفة السنية ومنتمين، هم يقبضوا وعم بمدبرين حالهم مع ما يسمى بسرايا المقاومة. إجوا بدهم يخلون معمرين بأراضي الغير بكفر آهل، وصاروا عم بيقاوموا بشكل عنيف جدا النساء المحجبات، عناصر البنات التابعين لقوى الأمن الداخلي اللي إجوا لحتى يخلون تنفيذا للقانون. الله يساعدنا. رسالة كمان نسمع.
2: بونجور جوني، سما جوني، بس سؤال صغير، شو اللي ليه تحدثتوا اليوم؟ يعني أنا سوري ما انتبهت من الأول، يمكن أنت قلت ليش، ليه أصلا راحوا عليهم الدرك؟
0: نعم، بونجور مدام شارلوت، راحوا الدرك لحتى ينفذوا القانون بإخلاء منشآت غير شرعية ساكنين فيها أشخاص، وفوتوا رجال ليوقفوا رجال، وفوتوا صبايا من قوى الأمن الداخلي لحتى يوقفوا النساء، لحتى ما يتهموا إنه صاروا عم يتحسسوا لهم جسدهم وغيرها من الأمور. فاتوا تيشيلوا النساء المحجبات من جوا اللي معتصمين بقلب المنشأة غير الشرعية، وبلش الصريخ والمسبات والقوامون. يعني لو بتشوفي انه اجت عم تحط بالاخر، خلص مش عم تاخدها تشنجلة رتيبة بقوة الامن الداخلي، صارت بدها تكلبجها ويقاوموا ويلبطوا ويسبسبوا. يا عيب الشوم بكفر قاهل، كفر اهل بالكورة. كمان رسالة صوتية.
3: صباح الخير خي جوني، صباحو جوني. كفر قاهل هي بيعة صغيرة مش كبيرة كتير، هي سنة ومسيحية مشكلة من الطرفين، في سنة وفي مسيحية بقلبها، مش طائفة واحدة بقلبها.
0: نعم، ومسيطرين عليها البعض من الزعران مما يسمى بسرايا المقاومة التابعين لعملاء إيران. تحية لأهلنا والتعايش بهالبلدة. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية بنسمع.
4: بونجور، كيف خير جوني؟ إن شاء الله بخير. خير جوني، بس ما نسألك عن هالقانون تبع سعر الشاحنات، هل هو مطبق؟ وقديش الوقت المسموح فيه يمشي الشاحنات؟ ما يسأل لازم يوقفوا، لأنه فاتحين على هواهم، يمشي الكاميون قدامك وصف سيارات وراء. الله أكبر، الله يبزحلك والله بنزاح عن الطريق.
0: صح، جوزيف، يا ريتك وطيت صوتي، ما بعرف إذا هذا صوت الراديو أو صوت أشخاص حواليك، بس حسيت أنه كمان صوتي مختلط مع الأشخاص والضجة حواليك. وطوا الصوت على الآخر جوزيف. نعم نعم، عم يفتكوا فينا ليل ونهار، وشفناهم على مدار الساعة. نعم للأسف، يعني ما بعرف كيف تنظيمهم رح يكون، لهالشاحنات من قبل المحافظين. رح نتواصل مع محافظ ومكتب محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي لنشوف، لأنه مبارح مثلاً كل ساعات النهار والليل الشاحنات بيناتنا، ما في إنه كانوا يمنعون من قبل السبعة بالليل، فالتين مبارح بكل الأوقات مثل ما قال المستمع جوزيف. برافو عليك، صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية من البقاع لكل وطن لبنان، جوائز مالية بانتظار ولادكم. شو التفاصيل؟ خلينا نسمع سوا دوموزيل عم تشرح لنا عن هالموضوع.
5: سمعت عن روبوت كومبيتيشن حتصير بمؤسسة ميشيل ظاهر، فيك تخبريني أكتر عنها؟
6: أكيد، هي فرصة لكل شاب وصبي من عمر 13 ل17 سنة تيكونوا عم يتعلموا كيف يبرمجوا ويركبوا الروبوتكس، ابتداء من 24 آب ولمدة 5 أيام وبتنتهي بكومبيتيشن.
5: يعني لازم يكونوا بيعرفوا برمجة من قبل؟
6: أكيد لا، من دون أي خبرة سابقة بالبرمجة فيهم يكونوا عم يبلشوا من الصفر بالكومبيتيشن.
5: والفايزين شو بيربحوا؟
6: للفريقين اللي حيربحوا حيكونوا عم ياخذوا جائزة مالية، ولكل المشاركين بالكومبيتيشن أكيد حيكونوا عم ياخذوا شهادة.
5: وكيف فينا نسجل؟
6: اتصلوا على الرقم 769-24-770 أو اضغطوا على الرابط اللي بالبايو. لأماكن محدودة، ما تنسوا تسجلوا أولادكم.
0: برافو برافو أنا، ميرسي كتير على هالشرح. إذن 769-24-770 ولادكم بين 13 و17 سنة وبيحبوا التكنولوجيا والتحدي، هيدي ممكن تكون فرصتهم بهالتحدي الإيجابي. مارلين سيد ظاهر وفريق عملك بمؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، الله يكبر واجبكم بخدمة البقاع وبخدمة كل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية.
1: جوني، ليش الدولة ما بتعمل حل لكل هول المخالفين؟ خيي اليوم هني مخالفين وقاعدين ومعمرين، ماشي الحال. اليوم تعال لهون، في أجار، في على أجار كل آخر شهر وخلص، ببطل حدا يخالف. والله بشرفي إذا بتبرم الدولة على كل هالمخالفات هاي، بشرفي ميزانية للدولة اللبنانية كلها بدل ما تشيلون، لأنه في كتير ناس مخالفة بجبال وبجرود وهون وهون وهون.
0: نعم،
1: بدل ما تشيلون تدفع عن أجارات شهرية، تعمل علوم علينا رسوم شهرية وبلديات وكله.
0: أخي عبد القادر،
1: أول شيء هيدي ميزانية للدولة.
0: نعم عبد القادر، اقتراح يعني ما بيمنع، بس إنه تنشوف الله كيف بده يخلصنا بهالوطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. بمناسبة عيد انتقال السيد العذراء، نظم مكتب وشبيبة كاريتاس لبنان إقليم صور بجنوب لبنان نشاط ترفيهي مجاني للأطفال بمدرسة قدموس بصور. عاشوا الأطفال يوم مليء بالفرح واللعب والحماس، مجموعة من الألعاب الأنشطة الترفيهية والمفاجآت. كرمس نشر الفرح وعزز روح المحبة والتعاون وسط أجواء من الفرح والضحك. برافو شبيبة كاريتاس لبنان إقليم صور، فيكن زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي لتطلعوا. كاريتاس لبنان يوث وكاريتاس لبنان، صفحتين بيهتموا بكل النشاطات ومن واكبها بالصور والفيديوهات. بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، شاركت شبيبة كاريتاس لبنان إقليم جزين وإقليم صيدا بتنظيم مسيرة للصلاة بمنطقة جزين بمشاركة لفيف من الكهنة والفعاليات الروحية وعدد كبير من المؤمنين. ومنشوف كمان الصور بشوارع جزين الحبيبة. كاريتاس لبنان، الأب سمير الغاوي يسعد صباحك. بكرا الله راد الجمعة، إذا كان في كونفوا وفد رايح من كاريتاس لبنان والسفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا رايحين على الضيعة المسيحية الصامدة بجنوب لبنان، أكيد رح نتصل فيه مباشرة على الهواء للأب سمير غاوي ونتابع هالموضوع للنهاية. صوتك عالي جبل لبنان، في أغنية بكفي حرب بكفي قتل، كلمات وألحان الفنان جورج حداد، نسمعها بلكي بكرة الصبح. يسعد صباحك شهيد الوطن الحي طوني يمين وكل مستمعي جبل لبنان، مدنيين عسكريين ومن كل القطاعات. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بوطننا لبنان ناس بتخالف القانون، ناس بتحب القانون، ناس مخالفة لكل شيء بوطننا لبنان، كل شيء بيقول أنا دولة. منكفر أهل بشمال لبنان، لا علي الطاهر جنوب لبنان، دنسوا الوطن للأسف بأفعالهم اللي كرهها الشعب اللبناني وكره كل شيء يمت لهم بصلة. الله يرحم الأشخاص اللي ماتوا، العديد من الأشخاص ضحايا مبارح لتدهور شاحنة فلت وفرماتها بالنزلة بوادي الزينة مفرق سبلين. يقال إنه أكثر من 10 عم نتابع الموضوع، الله يرحمهم أكيد يعني فلت وفرماتها ونزلت بهالنزلة بسرعة كتير كبيرة حسب الفيديوهات. وتابعنا نحن وياكم بالفترة اليوم كمان الروح اللا رياضية للأسف، مباراة كرة سلة باسكت جمعت فريق تكريت عكار وعندقت على أرض ملعب عندقت بعكار، ولكن للأسف إشكال بين الجمهور، معارك وتضارب، وضرب بالسكين أحد الأشخاص بهالعجقة. آخ من الروح اللا رياضية واللا وطنية بوطننا لبنان. ومثل ما ذكرنا ردا على المستمعين بأمريكا على الأراضي الأمريكية، وضحت لنا شركة ألفا أنه توقف خدمة الرومينج للواتساب لأنه وقفوا 2G و3G مشغلي الاتصالات البروفايدرز بأمريكا، عاملين اتفاقية رومينج مع ألفا ولكن فجأة وقفوا 2G و3G. هلأ ألفا رح تقدم حلول ومنهم تفعيل خدمة فولتي رومينج VOLTE رومينج مع المشغلين البروفايدرز بالولايات المتحدة بالفترة القليلة المقبلة، وإن شاء الله ما تطول كتير. مرسي ألفا على التوضيح لإذاعة جبل لبنان. لهون نوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم أودعكم إلى اللقاء بكرا الله راد الساعة 7 صباحا على مشارف الويك أند، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا. كل القضايا اللي بنرصدها أنا وياكم إيد بإيد بخدمة وطن لبنان. الله يحمي هالوطن من كل الضالين اللي عم بيدمروا الوطن بدون ما يعرفوا انه هن ضالين. الله ينوركم. كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد يا شيخ نعيم قاسم. عندما يستيقظ تحت 7، 8، 9، 10 أرض حيوه وقولوا له سلم أمورك للشرعية اللبنانية، للجيش اللبناني، لرئاسة الجمهورية وللأرض اللبنانية قبل فوات عليك الأوان عليك وعلى ربعك يا نعيم قاسم. إلى اللقاء.

0: تبري تبري تبري تا.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلهم إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
1: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: です。テベリテベリテベリターン。
1: مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الأحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 500

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تحول ملموس نحو التفاؤل والانشراح، حيث يستقر القمر في أول درجات برج القوس الناري ليضفي على الأثير طاقة من الحماس، حب المغامرة والتطلع بنظرة إيجابية نحو المستقبل. وتتكامل هذه الروح المتفائلة مع الدفء والحيوية الاستثنائية التي تواصل بثها كواكب الأسد، الشمس، المشتري وعطارد، لتمنحنا جميعاً دافعاً قوياً للانطلاق وإبراز حضورنا بثقة. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الانشراح، الجاذبية وحسن التواصل الدبلوماسي. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل، تضعك السماء اليوم في أوج التفاؤل والانشراح. انتقال القمر إلى برج القوس الناري الصديق يفتح أمامك آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط لمشاريع جديدة أو التعلم والتواصل مع جهات خارجية بنجاح. مع دعم كواكب الأسد الباهر تملك طاقة إيجابية عالية تجعلك وافقاً ومقداماً. برج الثور، يوجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت الحسابات المالية المشتركة والمعاملات الإدارية والبنكية. يوم ممتاز لإعادة ترتيب الميزانية، حسم الملفات المالية المعلقة بذكاء والتخلص من الضغوط. بينما يمدك المريخ في السرطان المائي بأسلوب حواري دافئ وقدرة على التفاهم. برج الجوزاء، يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك القوس، مما يضع شراكاتك العاطفية والمهنية في واجهة اهتماماتك. يوم مناسب جداً لعقد التفاهمات، ترطيب الأجواء وتوثيق الروابط مع الشريك. وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية مفعمة بالحب والانسجام. برج السرطان، يوجه القمر في القوس طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الروتين والصحة. يوم ممتاز لإنجاز مهامك بحماس، تنظيم جدول أعمالك بروح إيجابية والاهتمام بنشاطك البدني. بينما يمنحك المريخ في برجك طاقة ومبادرة شجاعة لتسيير أمورك بثقة. برج الأسد، الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة وسحر اليوم. يدعمكم القمر من برج القوس الناري الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية ويفتح أمامكم أبواب الترفيه والمغامرة. تواصل كواكب الأسد، الشمس والمشتري وعطارد مدكم بكاريزما ملكية وحيوية لا تضاهى. برج العذراء، يركز القمر في القوس أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب لإدخال أجواء من البهجة والتجديد على بيئتك المنزلية وتوطيد الروابط الأسرية، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان استقراراً وحسناً في إدارة شؤونكم المالية. برج الميزان، أصحاب برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً ورقة تجذب الجميع إليكم. يقع القمر اليوم في بيت الاتصالات والتنقلات القوس، مما يمنحكم أسلوباً حوارياً مبهجاً، سهولة في التواصل ونجاحاً في إتمام خطواتكم اليومية. برج العقرب، يوجه القمر في القوس أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي، حسم مكاسب أو تنظيم النفقات بروح متفائلة وواعية، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق. برج القوس، أنتم نجوم اليوم وسادة المشهد الفلكي. يستقر القمر في أول درجات برجكم ليمنحكم حضوراً مشرقاً، حيوية عالية ورغبة قوية في تجديد أهدافكم. يوم ممتاز لإطلاق المبادرات الشخصية والتألق بكل ثقة، مع دعم ناري استثنائي تمنحه لكم كواكب الأسد. برج الجدي، يدعوكم القمر في القوس اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الراحة والتفكير بهدوء بعيداً عن الضجيج. وقت مناسب للتأمل، إعادة ترتيب الأولويات والتخطيط للخطوات القادمة، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان حضوراً مهنياً راقياً ومحترماً أمام الجميع. برج الدلو، تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب التواصل الاجتماعي واللقاءات الدافئة بوجود القمر في برج القوس الناري الصديق. يوم مميز للقاء الأصدقاء، مشاركة الأفكار الطموحة وتحقيق أمنية اجتماعية مع دعم لطيف وراقي يمنح لك التناغم مع الزهرة في الميزان. برج الحوت، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، السمعة والطموح القوس. يوم استثنائي لإثبات جدارتك العملية، تقديم أفكار متفائلة أمام المسؤولين وترسيخ موقعك بثقة، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
0: حظك على الهواء.
2: God save the queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أكبر خطيئة وأكبر جريمة ارتكبت بحق الجنوب تتمثل في إنهاء مهمة اليونيفيل، وقال في حديث لصحيفة الجمهورية إن هذا الأمر يعني عملياً نسف القرار 1701 في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تطبيق مندرجاته كاملة.
2: وحسم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي موضوع وجود السفير الإيراني المعين في لبنان علي رضا شيباني الذي تنتهي تأشيرته في 24 آب الحالي، مؤكداً أن القرار واضح فلا تجديد للتأشيرة، وقال إن لبنان كان رفض اعتماده أصلاً واعتبره دبلوماسياً غير مرغوب فيه.
1: وفي سياق آخر، اقترح النائب فريد البستاني بيع كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط لتسديد جزء من أموال المودعين. وتناول البستاني العلاقة بين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية جوزيف عون قائلاً من الواضح أن هنالك عدم تناغم بينهما، ومن الأفضل أن يقدم وزير الخارجية استقالته.
2: وعن الوضع الصحي للحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة، قال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج كل تفصيل يتعلق بوضعه الصحي والقانوني موثق بمحاضر يومية تحمي مسار التحقيق، فلم أنقله إلى السجن قبل تأمين غرفة لائقة مزودة بمستلزمات الراحة والعناية الصحية وحتى التكييف.
1: وفيما يتعلق بمحطة تكرير النفط في الشمال، ذكرت النهار أنها تحتاج إلى نحو 24 شهراً لتصبح جاهزة للعمل الفعلي، متوقعة أن تخلق هذه المحطة 1000 فرصة عمل وأن تدر على لبنان نحو 800 مليون دولار سنوياً.
2: وفي الصفحة الإقليمية، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اهتمام دمشق بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لخفض التصعيد على الحدود، مشدداً على أن باب المفاوضات لم يغلق رغم تراجع تل أبيب عن التزاماتها.
1: وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، محذراً من أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة أو كيان بتهديد أمنها.
2: وفي إيران، أعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أجنبي أدين بالمشاركة في هجوم على الشرطة في كانون الثاني الماضي.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان من تظاهرات المليون إلى تظاهرة 18 شخصاً، هل بدأ حزب الله يخسر هيبته؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
4: لا، بدنا نروح.
3: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طائفة ولا حكر على أي طائفة.
5: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
3: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: tibbeli tibbeli tibbeli ta.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: hakikaten.
1: Peki yok. Ben çok
2: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعد أرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا على أرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إلو طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
4: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أكبر خطيئة وأكبر جريمة ارتكبت بحق الجنوب تتمثل في إنهاء مهمة اليونيفيل، وقال في حديث لصحيفة الجمهورية إن هذا الأمر يعني عملياً نسف القرار 1701 في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تطبيق مندرجاته كاملة.
1: وحسم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي موضوع وجود السفير الإيراني المعين في لبنان علي رضا شيباني الذي تنتهي تأشيرته في 24 آب الحالي، مؤكداً أن القرار واضح فلا تجديد للتأشيرة، وقال إن لبنان كان رفض اعتماده أصلاً واعتبره دبلوماسياً غير مرغوب فيه.
0: وفي سياق آخر، اقترح النائب فريد البستاني بيع كازينو لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط لتسديد جزء من أموال المودعين. وتناول البستاني العلاقة بين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية جوزيف عون قائلاً من الواضح أن هنالك عدم تناغم بينهما، ومن الأفضل أن يقدم وزير الخارجية استقالته.
1: وعن الوضع الصحي للحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة، قال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج كل تفصيل يتعلق بوضعه الصحي والقانوني موثق بمحاضر يومية تحمي مسار التحقيق، فلم أنقله إلى السجن قبل تأمين غرفة لائقة مزودة بمستلزمات الراحة والعناية الصحية وحتى التكييف.
0: وفيما يتعلق بمحطة تكرير النفط في الشمال، ذكرت النهار أنها تحتاج إلى نحو 24 شهراً لتصبح جاهزة للعمل الفعلي، متوقعة أن تخلق هذه المحطة 1000 فرصة عمل وأن تدر على لبنان نحو 800 مليون دولار سنوياً.
2: أكد السفير السعودي فهد الدوسري من معبر المصنع ثقة المملكة بالدولة اللبنانية، مشيراً إلى استكمال ما بدأته السعودية في مطار بيروت، وشدد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه، مثنياً على جهود رئيس الجمهورية والحكومة.
0: وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، محذراً من أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة أو كيان بتهديد أمنها.
1: أفادت مصادر العربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه التفاوضي أن فرص العودة إلى المفاوضات مع إيران والتوصل إلى اتفاق باتت ضعيفة.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان من تظاهرات المليون إلى تظاهرة 18 شخصاً، هل بدأ حزب الله يخسر هيبته؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: لخشاب وحريق وفطيس،
4: Les Nuits Nostalgie présentent
5: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
5: On ira où tu voudras quand tu voudras.
4: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils, Julien Dassin, et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
5: Ça va pas changer le monde.
4: Avec nostalgie.
6: Chiab Lebnan, مش بس حكاية حرب وتهجير.
7: لا بدنا نروح.
6: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة، ولا حكر على أي طائفة.
8: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
6: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: ريم مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الأحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 572. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طائفة ولا حكر على أي طائفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أكبر خطيئة وأكبر جريمة ارتكبت بحق الجنوب تتمثل في إنهاء مهمة اليونيفيل، وقال في حديث لصحيفة الجمهورية إن هذا الأمر يعني عملياً نسف القرار 1701 في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تطبيق مندرجاته كاملة.
2: وحسم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي موضوع وجود السفير الإيراني المعين في لبنان علي رضا شيباني الذي تنتهي تأشيرته في 24 آب الحالي، مؤكداً أن القرار واضح فلا تجديد للتأشيرة، وقال إن لبنان كان رفض اعتماده أصلاً واعتبره دبلوماسياً غير مرغوب فيه.
1: بحث وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي مع إدارة مرفأ بيروت سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والسلامة وتطوير الإجراءات المعتمدة بحضور المدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن مازن بصبوص. وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية وتطبيق المعايير الدولية.
2: وعن الوضع الصحي للحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة، قال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج: كل تفصيل يتعلق بوضعه الصحي والقانوني موثق بمحاضر يومية تحمي مسار التحقيق، فلم أنقله إلى السجن قبل تأمين غرفة لائقة مزودة بمستلزمات الراحة والعناية الصحية وحتى التكييف.
1: سلمت قوة اليونيفيل موقعاً في منطقة الخردل الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني ضمن خطة لنقل عدد من مواقعها إلى الجيش، وتأتي الخطوة في إطار تعزيز انتشار الجيش تمهيداً لإنهاء مهمة القوة الدولية نهاية العام الجاري.
2: أكد السفير السعودي فهد الدوسري من معبر المصنع ثقة المملكة بالدولة اللبنانية، مشيراً إلى استكمال ما بدأته السعودية في مطار بيروت، وشدد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه، مثنياً على جهود رئيس الجمهورية والحكومة.
3: أحبطت شعبة البحث عن التهريب في إدارة الجمارك عملية نقل مواد غذائية مهربة بعدما أوقفت شاحنة بيكاب محملة بالبضاعة المخالفة، وقد جرى ضبط المواد واقتيادها مع صاحبها إلى المركز لاستكمال الإجراءات القانونية.
2: أفادت مصادر العربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه التفاوضي أن فرص العودة إلى المفاوضات مع إيران والتوصل إلى اتفاق باتت ضعيفة.
1: وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، محذراً من أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة أو كيان بتهديد أمنها.
2: أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بشكل كامل، في موقف يربط جهود إعادة الإعمار بملف نزع سلاح الحركة.
1: نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور السورية قبل أو خلال الغارات الإسرائيلية، مؤكدة مواصلة دعم سوريا لتعزيز قدراتها العسكرية، وداعية إسرائيل إلى وقف هجماتها والالتزام بالقانون الدولي.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: من تظاهرات المليون إلى تظاهرة 18 شخصاً، هل بدأ حزب الله يخسر هيبته؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: شوفي احكي لي يا ساكت عمين عم تكذب
1: علي حالك تجاوز فكر حالك قوي
0: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي اذيتك قربت صوبك شي لكن هيدا الكره
1: انطوق لبدع تسينك
0: تعرير معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
2: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إلو طايفة ولا حكر على أي طايفة.
1: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
0: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: Tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أكبر خطيئة وأكبر جريمة ارتكبت بحق الجنوب تتمثل في إنهاء مهمة اليونيفيل، وقال في حديث لصحيفة الجمهورية إن هذا الأمر يعني عملياً نسف القرار 1701 في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تطبيق مندرجاته كاملة.
2: وحسم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي موضوع وجود السفير الإيراني المعين في لبنان علي رضا شيباني الذي تنتهي تأشيرته في 24 آب الحالي، مؤكداً أن القرار واضح فلا تجديد للتأشيرة، وقال إن لبنان كان رفض اعتماده أصلاً واعتبره دبلوماسياً غير مرغوب فيه.
1: بحث وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي مع إدارة مرفأ بيروت سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والسلامة وتطوير الإجراءات المعتمدة بحضور المدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن مازن بصبوص. وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية وتطبيق المعايير الدولية.
2: وعن الوضع الصحي للحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة، قال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج: كل تفصيل يتعلق بوضعه الصحي والقانوني موثق بمحاضر يومية تحمي مسار التحقيق، فلم أنقله إلى السجن قبل تأمين غرفة لائقة مزودة بمستلزمات الراحة والعناية الصحية وحتى التكييف.
1: سلمت قوة اليونيفيل موقعاً في منطقة الخردل الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني ضمن خطة لنقل عدد من مواقعها إلى الجيش، وتأتي الخطوة في إطار تعزيز انتشار الجيش تمهيداً لإنهاء مهمة القوة الدولية نهاية العام الجاري.
2: أكد السفير السعودي فهد الدوسري من معبر المصنع ثقة المملكة بالدولة اللبنانية، مشيراً إلى استكمال ما بدأته السعودية في مطار بيروت، وشدد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه، مثنياً على جهود رئيس الجمهورية والحكومة.
3: أحبطت شعبة البحث عن التهريب في إدارة الجمارك عملية نقل مواد غذائية مهربة بعدما أوقفت شاحنة بيكاب محملة بالبضاعة المخالفة، وقد جرى ضبط المواد واقتيادها مع صاحبها إلى المركز لاستكمال الإجراءات القانونية.
2: أفادت مصادر العربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه التفاوضي أن فرص العودة إلى المفاوضات مع إيران والتوصل إلى اتفاق باتت ضعيفة.
1: وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، محذراً من أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة أو كيان بتهديد أمنها.
2: أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بشكل كامل، في موقف يربط جهود إعادة الإعمار بملف نزع سلاح الحركة.
1: نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور السورية قبل أو خلال الغارات الإسرائيلية، مؤكدة مواصلة دعم سوريا لتعزيز قدراتها العسكرية، وداعية إسرائيل إلى وقف هجماتها والالتزام بالقانون الدولي.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: من تظاهرات المليون إلى تظاهرة 18 شخصاً، هل بدأ حزب الله يخسر هيبته؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كفة، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
5: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
6: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
7: لا بدنا نروح.
6: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
8: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
6: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
8: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
6: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا، بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أكبر خطيئة وأكبر جريمة ارتكبت بحق الجنوب تتمثل في إنهاء مهمة اليونيفيل، وقال في حديث لصحيفة الجمهورية إن هذا الأمر يعني عملياً نسف القرار 1701 في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تطبيق مندرجاته كاملة.
1: وحسم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي موضوع وجود السفير الإيراني المعين في لبنان علي رضا شيباني الذي تنتهي تأشيرته في 24 آب الحالي، مؤكداً أن القرار واضح فلا تجديد للتأشيرة، وقال إن لبنان كان رفض اعتماده أصلاً واعتبره دبلوماسياً غير مرغوب فيه.
0: بحث وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي مع إدارة مرفأ بيروت سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والسلامة وتطوير الإجراءات المعتمدة، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن مازن بصبوص. وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية وتطبيق المعايير الدولية.
1: وعن الوضع الصحي للحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامة، قال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج: كل تفصيل يتعلق بوضعه الصحي والقانوني موثق بمحاضر يومية تحمي مسار التحقيق، فلم أنقله إلى السجن قبل تأمين غرفة لائقة مزودة بمستلزمات الراحة والعناية الصحية وحتى التكييف.
0: سلمت قوة اليونيفيل موقعاً في منطقة الخردل الليطاني إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني ضمن خطة لنقل عدد من مواقعها إلى الجيش، وتأتي الخطوة في إطار تعزيز انتشار الجيش تمهيداً لإنهاء مهمة القوة الدولية نهاية العام الجاري.
1: أكد السفير السعودي فهد الدوسري من معبر المصنع ثقة المملكة بالدولة اللبنانية، مشيراً إلى استكمال ما بدأته السعودية في مطار بيروت، وشدد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاستعادة سيادته على كامل أراضيه، مثنياً على جهود رئيس الجمهورية والحكومة.
2: أحبطت شعبة البحث عن التهريب في إدارة الجمارك عملية نقل مواد غذائية مهربة بعدما أوقفت شاحنة بيك أب محملة بالبضاعة المخالفة، وقد جرى ضبط المواد واقتيادها مع صاحبها إلى المركز لاستكمال الإجراءات القانونية.
1: أفادت مصادر العربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ فريقه التفاوضي أن فرص العودة إلى المفاوضات مع إيران والتوصل إلى اتفاق باتت ضعيفة.
0: وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، محذراً من أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة أو كيان بتهديد أمنها.
1: أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بشكل كامل، في موقف يربط جهود إعادة الإعمار بملف نزع سلاح الحركة.
0: نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور السورية قبل أو خلال الغارات الإسرائيلية، مؤكدة مواصلة دعم سوريا لتعزيز قدراتها العسكرية، وداعية إسرائيل إلى وقف هجماتها والالتزام بالقانون الدولي.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: من تظاهرات المليون إلى تظاهرة 18 شخصاً، هل بدأ حزب الله يخسر هيبته؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
4: سالو سيت انكور مو
5: لي مي نوستالجي بريزونت
6: سي تي نيكزيست با دي مو بو كي جيكزيست
5: جو داسان ستوري جوليان شانت جو داسان لو سامدي 7 نوفمبر او تياتر دو كازينو دو ليبان
6: او ديرا او تشا tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec nostalgie.
2: الشعب لبنان مش بس حكاية حرب وتهجير.
7: لا بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية.
8: زمان قلبي استحلى من زمان،
2: لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
9: وطنك دينك، لو هالدني سألت
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: Tibiri, tibiri, tibiri, ta.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: قلبي عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

مصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتي بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
1: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: تبري تبري تبري تا.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من غنية وخبرية، هالبرنامج اللي عم تسمعه كل نهار خميس على الساعة 4 على هوا جبل لبنان. لبنان هالبلد الصغير والكبير بتنوعه بكافة المجالات، ما كان مجرد وطن للطوايف، بل كان وما زال وطن للموهبة والفن والثقافة. واليوم بهالحلقة من غنية وخبرية بدي ضوي على الطايفة الشيعية، هالطايفة اللي انطلق منها أنجح الشخصيات بكافة المجالات، التمثيل، الغنى، الشعر، العلم والفكر وحتى الجمال، ومنهم شخصيات وصلت للعالمية. وإذا بسمي ما بخلص، حسن كامل الصباح، شوشو، ريما فقيه، لبنان بعلبكة، عبد الحليم كاراكلا، علي المولى، رهف العبدالله، نصري شمس الدين، ياسمين زيتون، رفيق علي أحمد، وإذا بكفي عن جد ما بخلص. بس بغنية وخبرية بهالحلقة بالذات بدي أكون بس بالمجال الفني والغنائي، مش من باب التصنيف أو التقسيم، بل باب التوثيق والاعتراف بدور فني وثقافي كان ولا يزال جزء أساسي من المشهد الموسيقي اللبناني. وبدي أحكي هلأ عن راغب علامة. السوبر ستار راغب علامة ولد ببلدة الغبيرة لعائلة مسلمة شيعية مكونة من 9 أبناء، وكان ترتيبه الرابع بينهم. اشتهر حيهم ببيروت باسم العلامة، تيمناً باسم قاضي شهير كان بالحي. مثل ما بنعرف كلنا، راغب تزوج مرتين، الأولى من سيدة لبنانية فرنسية ومدام زواجه، وتزوج المرة الثانية من السيدة جيهان العلي، وسنة 1996 وأنجب منها ولدين، خالد ولؤي مثل ما كنا بنعرف، وما زال زواجهم مستمر. من 20 سنة تقريباً افتتح راغب مدرسة بالغبيري سماها سان جورج، وتعرضت بكانون الأول 2024 للتخريب والحريق. بدي أحكي عن غنية يا ريت، وهي تقريباً من أوائل الأغاني اللي نزلها سنة 1986، وهي من كلمات توفيق بركات. وبدي أقول شغل أنه هي انطلقت من إذاعة جبل لبنان، وهي من ألحان راغب علامة. لحنا بوقتها راغب قال له توفيق بركات لحنا أنت، فقد ما جرب راغب يلحن وما يطلع معه شيء حلو غفى، ولما غفى فى وفي جملة لحنية براسه فطورها وطلعت معه يا ريت في خبيها. نسمعها بغنية وخبرية ومنكفي حلقتنا.

غنية وخبرية مكفي معكم عجبة لبنان معي محمد جابر وهالبرنامج اللي عم تسمعوه كل نهار خميس على الساعة 4 كنا عم نحكي عن أهم النجوم اللبنانيين من الطائفة الشيعية بدنا نحكي هلأ عن عاصي الحلاني. عاصي الحلاني هو اسمه كنا نعرف انه محمد الحلاني وسموه عاصي اسمه الفني عاصي تيامنا بعصر رحباني وبنهر العاصي بينتمي لعائله من الحلانيه تتكون من 13 اخت وخي وهو متزوج مثل ما كنا بنعرف من ملكة جمال لبنان كوليت بولوس وهو أب لثلاث أولاد ماريتا دانا والوليد ومبارح تزوج دانا ومن إلا الله يهنيها وعلى فكرة هو لقبه فارس الغناء العربي ولقبه بهذا اللقب الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري. بدي أحكي عن غنية لبناني هالغنية اللي نزلت سنة 2006 وصارت تقريبا كلاسيك وطني لبناني غنية وطنية كلاسيك بوقتها كان كل يسمع عاصي انه كل اللبنانيين بدهم يفلوا بدهم يهاجروا كان شايف انه اللبنانيين فاقدين الأمل فدق لنزار فرانسيس وقال له بدي أعمل غنية بدي كلام يكون عم بحسس اللبناني بلبنانيته فتاني نهار دقال له وقال له عن غنية غطي الشمس تفيش بينك بهاللحظة طلع معه اللحن عصر الحلاني وحكي مع توني سابا الملحن وقال له أنا نازل من دبي وبدي نفذ هالغنية منسمع سوا لبناني ومن كفي غنية وخبرية

عم نسمع سوا لبناني بغنية وخبرية عجبة لبنان، وبدنا نحكي هلأ عن هيفا وهبة يلي كمان هي من الطايفة الشيعية. هيفا ولدت ببلدة محرونة بقضاء صور بجنوب لبنان، وهي من بي لبناني وأم مصرية. سنة 1991 اختيرت كانت ملكة جمال جنوب لبنان، وسنة 92 تم اختيارها كملكة جمال لبنان، بس سحب اللقب منها لأنه ما كانت مأيدة بالقوانين، فكانت متزوجة من ابن عمتها نصر فياض. بدأت حياتها كعارضة أزياء على فكرة، وشاركت كموديل بعدة فيديو كليبس وإعلانات تلفزيونية، واشتغلت كمذيعة بشبكة راديو تلفزيون العرب سنة 99. هيفا دخلت المجال الفني سنة 2001 وعملت أول ألبوم لها كان اسمه هو الزمان، ووقتها فاجأت الجمهور العربي بجرأتها وغنجة. اسم هيفا على فكرة بجمالها كان ضمن قائمة عالمية ضمت 99 من النساء المرغوبات حسب موقع askmen.com، وظهرت كمان بلايحة أجمل النساء بمجلة بيبل الأمريكية. بدي أحكي عن غنية لهيفا اسمها يا حياة قلبي. هالغنية اللي زادت من نجومية هيفا سنة 2004 هي تصورت بطرابلس على فكرة، ولحنة مقتبس من غنية يونانية لدسفينا فاندا، اسم الغنية كان أو تريتس. مثل ما قلت الغنية تصورت فيديو كليب بطرابلس، بس تصوير الكليب كان هيك شوي في بقلبه أكشن، فتم تصويره بسوق السمك بطرابلس وقصر نسيب بيك جملات بصيدا، واستعان بوقتها سليم الترك كان المخرج بقوات الدرك لمنع التجمهر والشعب والشغب أثناء التصوير. أعلنت بوقتها قوات الدرك عبر الميجافون لأهالي طرابلس والقرى المجاورة عن موقع تواجد هيفا وهبة وقت التصوير، ما أدى لنتائج عكسية من التجمهر والهتاف. بنسمع يا حياة قلبي ومنكفي حلقتنا.

غنية وخبرية مكفي معكم من هاي حوهبة لنصري شمس الدين. الراحل نصري شمس الدين هو مغني ومسرح لبناني، اسمه الحقيقي هو نصر الدين مصطفى شمس الدين. ولد ببلدة جون بشوف سنة 1927 وعمل ببداية حياته بمصر، بعدين رجع على لبنان فتعرف على الأخوين الرحباني لينطلق معهم بمسرحياتهم وأغانيهم بدءا من سنة 57 حتى 1980. وعلى فكرة هن اللي أطلقوا عليه اسمه الفني نصري شمس الدين. يعد نصري شمس الدين إضافة طبعاً للراحل وديع الصافي حجري الأساس لما يسمى بالغنية الجبلية اللبنانية. ترك ما يقارب 500 غنية بين موال ودبكات وأغاني عاطفية وطنية وثنائيات. نصري شمس الدين توفى على فكرة سنة 1983 هو وعلى المسرح بنادي الشرق بسوريا ب 18 أدار أثر نزيف دماغي. هلا حنسمع سوا يا مارق على الطواحين، هيدي الغنية من كلمات وألحان الأخوين الرحباني وقدمت لأول مرة سنة 1964 بمسرحية البيعة على خشبة معرض دمشق الدولة. وهيدي الغنية واحدة من كلاسيكيات المسرح الرحباني، من أبرز الأعمال اللي كرست حضور نصري شمس الدين كصوت جبلي أصيل موازي لصوت فيروز بالإرث الرحباني. نسمع سوا يا مارق على الطواحين ومن كف غنية وخبرية.

غنية وخبرية. رجعنا البريك وعم نحكي عن الطائفة الشيعية اللي أطلقت أكثر من 10 فنانين نجوم لبنانية بلبنان، وكنا عم نحكي عن نصري شمس الدين، وبدنا نحكي هلأ عن ملحم زين.

عمال حمزان ولد بسوريا على فكرة، وتحديدا بحي السيدة زينب، وتعلم بشمستار بالبقاع. هو خريج كلية الحقوق وما مارس المحاماة. سنة 2003 شارك بواحد من أهم برامج المواهب، كان وقتها اسمه سوبر ستار، ووقتها طلع من المسابقة بنصف النهائيات، ووقتها أخذ اللقب ديانا كارازون. وكنا نتذكر هيدي المظاهرة اللي صارت قدام تلفزيون مستقبل احتجاجا على عدم فوز بالحمزان. على فكرة هو حقق نجومية أكثر من ديانا، وهذا الشيء بذكرنا بأليسا لما ما أخذت الميدالية الذهبية باستوديو الفن وأخذت الميدالية الفضية، وقتها قالت لها جوانا ملاح إذا بدك بعطيك الميدالية الذهبية، قالت لها أليسا وقتها الميدالية شيء رمزي، فياما في ناس متفوقين بالمدرسة وفاشلين بالحياة. بدي أحكي هلأ عن غيبي يا شمس لرئيس الغنية اللبنانية ملحم زين. هي تراث غنائي شعبي تم تجديده سنة 2008 وتعتبر من أكثر أغاني نجاحاً. كشف زين بوقتها أنه الغنية هي جزء من إرث عائلي قديم جداً بتجاوز عمره 160 سنة تقريباً، فكان يغنيها جده قديماً بأسلوب بدوي قبل ما يعيد توزيعها لتعود للساحة الفنية. نسمع سوا غيبي يا شمس غيبة من كفي غنية وخبرية.

عم نسمع سوا غيبي يا شمس غيبي لرئيس الغنية اللبنانية ملحم زين، وبدنا نحكي هلا عن أمل حجازة اللي هي كمان من الطائفة الشيعية. أمل حجازي هي نجمة من الطائفة الشيعية، وهي من قرية كفرفيلة بجنوب لبنان، وعاشت طفولة قاسية على فكرة أمل بعد ما فقدت والدها وكان عمرها 10 سنين. وحتى هاجرت هي والدتها بالحرب اللبنانية لفرنسا هربا من الرصاص. أمل حجازي شاركت بكأس النجوم سنة 98، وبعد حصولها على المركز الثاني بالبرنامج صارت تبكي كتير، لدرجة أنه سيما أسمر بدل ما يواسيها قال لها شي فيلك شي شغلة تانية. هيدا التصريح خلى أمل تقول أنه خلى عندها رغبة بالانتقام، لأنه قال لها هيك، ولو في صاحب فضل حقيقي فهو المنتج جان صليبا. وبالفعل جان صليبا هيدا المنتج الراحل صاحب الفضل بتقديم أمل حجازي للساحة الفنية، وهيدا بالتزامن مع نشوب خلافات بينه وبين إليسا اللي كمان كانت نجمة شركته واكتشافه الأهم. وعمل أمل حجازي منافسة لإليسا وأنتج لها ألبوم اسمه آخر غرام سنة 2001. بال2010 أطلقت أمل آخر ألبوم لها كان اسمه ويلك من الله، اللي كان آخر تعاونها مع روتانا وصار فيه مشاكل بيناتهم. وبعد ما خلصت هالمشاكل بال2017 فاجأت الجمهور بمنشور اعتزالها وارتداء الحجاب. بدي احكي كمان عن غنية هي شهيرة لأمل صدرت بتاني ألبوم اسمه زمان، وهو حقق هو اللي فعلا أطلق أمل حجازي. زمان غنية من كلمات الياس ناصر من ألحان تركية للفنان التركي اسمها بان دينيز، وكمان كان اسمها زمان مثل ما قلنا. صدرت بألبوم زمان، واللي كان في بقلبه عينك عينك هو دوت مع فضال. نسمع سوا زمان بغنية وخبرية عجبها لبنان.

عم تسمعوا زمان لأمل حجازي بغنية وخبرية عجب لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوا كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر. بدي أحكي بهالحلقة كمان عن زياد برجي. زياد ولد بمدينة بعلبك وبدأ مسيرته سنة 96 وتخرج من كلية العلوم الحديثة ببيروت عن إدارة الأعمال، وكان أول ظهور له باستوديو الفن سنة 96 على الـLBC. حصل على ميدالية البرنامج الذهبية، وكمان حصل هالمعلومة ما حدا بيعرفها أنه على دعوة من السيدة فيروز بعد ما استمعت لصوته هو عم بيغني أهواك بلا أملي. بشباط 2015 زياد تزوج من زوجته المغربية سناء فرح، وعنده منا نور ويوسف وسما. وتعرض للانتقاد لما عن تقديمه للقربان المقدس كونه بيتبع الطائفة الشيعية. برز زياد على فكرة مش بس كمغني، هو كمان شاعر وملحن، وتعامل مع كتير من الفنانين إليسا، نانسي عجرم، مايا دياب وغيرهم كتار. وبدي أحكي عن شو حلو هالغنية اللي عن جد أثبتت نجوميته. هي واحدة من أشهر وأجمل أغاني الرومانسية، حققت نجاح جماهيري كبير جدا بالعالم العربي. تم إطلاقها مع فيلم الغلط سنة 2017، وهي من كلمات وألحان زياد. وبعد في معلومة عن هالغنية إنه هيدي الغنية بلشت كلماتها إنه كان يغنيها لبنته، شو حلو حبيبي شو حلو، سمع على المخرج فين بالغلط وقال له بتكفيها بتكتبها كاملا. وقتها كملها وكتبها وما حط فيها كلمات بتجرح ليخلي بنته معلقة فيه. نسمع سوا شو حلو لزياد برجي ومنكفي غنية وخبرية.

سمعنا سوا شو حلو لزياد برجي وبدي أختم حلقتي مع وائل جسار. وائل جسار هالفنان الرائع ولد بالبقاع من بضيعة اسمها بكا بقضاء شعر شيا. انخرط وائل بالمجال الفني بعمر 8 سنين وكان بيدرس وبيحيي سهرات وحفلات وسمحوا له أهله بهيد الفترة أنه بوقت فراغه يعمل هيك، بس أصروا على أنه يكمل دراسته حتى شهادة ثانوية وتوقف حينه من تلقاء نفسه. درس الموسيقى عند الأستاذ جورج رفايل والأستاذ محسن معوض وتعلم عزف العود. وائل مثل ما كنا نعرف تزوج سنة 2005 من السيدة ميري مقدسي وأنجب منها ولدين مارلين ووائل جونيور، بس معكم خبر أنه زواجهم تم بصعوبة، فلأنه كان بيا منه قبلين بوائل كونه كفنان ومن غاردين، وكونه وائل هو حسب ما صرح ما كان مرتاح ماديا. وبعد سنتين كانت حتخطب ميري، فاتفق هو إياها أنه يروحوا خطيفة، وصار هيدا الشيء وبعدين اتجوزوا. وبدي احكي عن غريب الناس، هيدا الهيت لوائل جسار طبعا ضمن كتير هيتات على الجمر ومشيت خلاص، بس غريب الناس سنة 2008 لما نزلت ضمن ألبوم توعدني ليه كان إلها امباكت هيك كتير قوي. هي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع توما، وعلى فكرة تصورت مع فادي حداد على مدار يومين. وميري زوجته هي اللي اقترحت فكرة الكليب انه يبعد شوي عن قصص الرومانسية ويحكي عن قصص انسانية، فكانت الكليب قصته عن غدر الخي لخيه. نسمع غريب الناس بغنية وخبرية عجب لبنان ومنكفي حلقتنا.

مع غريب الناس لوائل جسار بنكون صرنا لختام حلقتنا من غنية وخبرية هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر عجب لبنان. هالحلقة كانت عم نحكي عن النجوم اللي انطلقوا من طايف الشيعية واللي تركوا بصمتهم بالمشهد الفني اللبناني، وبعد في كتار احنا قصرنا على 8 أسامي بس بعد في علاء زلزل لبنان وسمية بعلبكة معين شريف أيمن زبيب نادر الأتات وميمة الخليل، في كتير بعد أسامي وحتى مي حريري، في بعد مهفتوني ولا يعبود. فانتظرونا الحلقة الجاي نهار الخميس بذات الموعد. بدي أشكر ميكانو على الإخراج الإذاعي.

المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركم، شاركوا معنا لتربحوا عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: ريم مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الأحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 572.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: حلقة جديدة من 5 على 5 دايماً عبر هوا إذاعة جبل لبنان وتلفزيون جبل لبنان. وضيفي لليوم المحامي ميشيل فلاح، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك، شكراً.
0: رئيس الجمهورية بروما، لقاءات سياسية ابتداء من بكرة مع رئيس إيطاليا ورئيسة الوزراء بإيطاليا. أي سيناريو أو أي طرح يريد رئيس الجمهورية أنه يكون عم بيعول عليها من هذه الزيارة؟
1: الأكيد أنه فخامة الرئيس أعاد لبنان إلى الخارطة الدولية، أعاد لبنان كحضور دولة مستقلة بذاتها، قرارة لإلها، مش تابعة لدولة تانية أو ملف ضمن أجندة لدولة تانية. فخامة الرئيس من أول انتخابه لليوم، طبعاً مع الحكومة ما في شك، كرس نهج جديد بالسياسة الدولية والجولات الخارجية اللي عم يقوم فيها فخامة الرئيس على اختلافها من الشرق للغرب، خصوصاً توجه بلقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خبرت قديش لبنان اليوم بحاجة يكون حاضر بذاته. الملفات كتيرة، ممكن تكون ملفات سياسية أمنية خصوصاً فيما يتعلق بالمفاوضات اللي عم بتصير بواشنطن أو بروما، وصولاً للملفات الاجتماعية الاقتصادية اللي نحن كمان بعدها مفتوحة على مصراعيها. في المحصلة فخامة الرئيس اللي عم بيعملوا عم بيكسر إذا بدك حاجز كان موجود قدام لبنان الرسمي، هو بالتواصل مع الخارج بشكل مستقل. طبعا الأمور بدها متابعة تفعيل أكثر، وإنما كسر هالمحرمات إذا صح التعبير، لأنه آخر مرة لبنان شبه حكي باسم حاله هو سنة 91 أثناء مؤتمر مدريد للسلام اللي كان فيه وزير خارجية أنذاك فارس بويز، وكنا على الطاولة كلنا كدول عربية مع إسرائيل عم نجرب كنا نحاول برعاية أمريكية نوصل للسلام، وصار حرب الخليج وإلى آخره. فبالتالي من وقتها لليوم ولا مرة كان لبنان حاضر بالمحافل الدولية. التمني أنه فخامة الرئيس يستكمل هالمسار هذا مع الحكومة، ويكون في دور طبعا أكثر لوزارة الخارجية بتفعيل سفاراتنا بالخارج وتكريس حضور لبنان بشكل أفضل.
0: ذكرت موضوع السفارة، موضوع القائم بالأعمال بالسفارة الإيرانية، لاسيما السفير يلي هل هو سفير أو مش سفير، محمد رضا شيباني. اليوم وزير الخارجية كان عنده تصريح لافت بأنه الدولة بعدها إلى حد الآن متمسكة بقرار الدبلوماسي والسيادة. أي مسار رح يسلكوا هذا الملف لاسيما مع إذا بدك تشنج العلاقة بين طهران وبيروت؟
1: إذا عم نحكي قانون، هذا الشخص موجود بقلب السفارة بما يشبه الإقامة الجبرية. لحظة اللي بيطلع من خارج السفارة
0: لينهار التنين تخلص المدة،
1: صحيح، لحظة اللي بتخلص بيطلع خارج السفارة هو شخص غير مرغوب فيه في لبنان، وبالتالي لابد أنه يغادر. السؤال هون، هل السفارة الإيرانية وخلفها من تبقى من النظام الإيراني بده يروحوا أبعد بمواجهة مع لبنان؟
0: أي مواجهة فيهم ياخدوها دبلوماسية أقله؟
1: مواجهة دبلوماسية ممكن تكون أنه الاستمرار ببقائه هون وعدم إرسال شخص آخر لاعتماده كسفير لإيران بلبنان. بس هالشد حبال معركة خسراني سلف بالنسبة للإيرانية.
0: هل من دور لرئيس مجلس النواب نبيه بري بإعادة حلحلة هالملف؟
1: بعتقد الرئيس بري هالفترة عم بيكون يعني مرة هون مرة هون، ما لأنه عم بيجرب قد ما فيه يحافظ على نبيه بر اللي بنعرفه نحن ويلي كرسوا عبر عقود، ونبيه بر بعهد جوزيف عون يلي هو إلى حد ما غير ما قبل، يعني عم بجرب يحافظ على حضوره بالعهد الجديد بدون ما يخسر المكتسبات، إذا صح التعبير، المكتسبات السياسية الموجودة داخل النظام اللبناني. قد يكون للرئيس بر دور بحلحلة هذا الموضوع، وأنا ما بعتقد أنه الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة من ضمن وزير الخارجية بعضهم ثابتين على موقفهم أنه بعدم قبول اعتماد هالشخص هيدا لأسباب طبعا مبررة. فبالتالي رئيس بري ومعروف عنه أنه بما يسمى تدوير الزوايا ممكن يوصل لتسوي بمحل معين، أنه بس تسوي أنه بخروجه بشكل مشرف إذا صح التعبير، ويمكن تجميد العلاقات أو عدم إرسال إيران شخص جديد كردة فعل. بس برجع أقول معركة دبلوماسياً وقانونياً خسرانة فيها إيران في حال بدها تروح فيها
0: إلى حدود مغيرة تماماً،
1: ما رح توصل إيران لدرجة أنه تقطع العلاقات مع
0: هل معقول ترجع تشد العصب إذا بدك العسكري هالمرة؟ يعني كأنه بترخي من هون، أوكي ربما فشل دبلوماسياً بموضوع السفارة الإيرانية والسفير، ولكن عنا بعد المحرك العسكري بالجنوب.
1: هلا يمكن يكونوا مرتبطين منطقيا بين بعض، بس هن عمليا مش مرتبطين، لانه الموضوع العسكري بقول وفق تقارير اعلاميه، انا ما عندي وثائق بس تقارير اعلاميه وامنيه انه في وجود فاعل للحرس الثوري الايراني
0: بيعلي الطاهر،
1: بيعلي الطاهر، ويمكن باماكن تانية، ممكن بالضاحيه ما بعرف، انا ما عندي معطيات، بس عم بيش بقول وفق سياق الامور، خصوصا مع الاختيالات اللي صارت بالفتره الماضيه بالسنتين ثلاثه اللي كانت اسرائيل استهدفت فيها قيادات من حزب الله، تبين انه بضمن هالاستهدافات عم بيكون في اشخاص غير لبنانيين وايرانيين وعراقيين كمان من قيادات الحرس الثوري وفصائل عراقيه تدين بولائها للنظام الايراني، وبالتالي مش عم نفترض انه في حدا، لا موجودين بارض قد ايه حجمهم قد ايه فعاليتهم، هذا موضوع بعتقد يمكن الأجهزة اللبنية هي عندها معطيات أكثر. فبالتالي إيران اليوم بعد لآخر لحظة عم تعتبر أنه أول خطوط الدفاع عنا مش مضيق هرمز، لا علي الطاهر،
0: علي الطاهر حتى اللي يلي عم ترجع ترجع الأحداث جنوبا، والخوف من أنه تكون هي شرارة عودة الحرب فعليا خلال شهر أيلول. لماذا هذه التلة عادت إلى الواجهة من بعد ما كنا عم نحكي عن الاعتشيف؟
1: الواضح انه الجنوب، خريطة الجنوب على مدار عقود شهدت جولات مد وجزر، احتلال وتحرير احتلال وتحرير، وفي مناطق استراتيجيا كان لها موقع رمزية. مميز رمزية، ان كان باحتلالها او كان بتحريرها،
0: مواقع جغرافية
1: تماما. هلا بس بنرجع شوي، اذا بدنا نقول انه انا ما عم بدعي على الخبر، يعني ما عم بدعي خبره عسكريه ما عندي، بس عم بحكي معطيات للارض. ما كان يصح من 20 و30 سنه قبل فيما خص المواقع الجغرافيه اليوم صار بغير مكان، خصوصا مع سلاح المسيرات والتطور التكنولوجي،
0: يعني التطور العسكري غير اذا بدك رمزيه وجود تل كبرى لحتى نكون عم نعمل استشراف على مساحات جغرافيه اخرى.
1: هو الموضوع اذا ماني غلطان منه موقع التله بقدر ما تحتويه هذه التله،
0: ما تحتويه من عناصر حزب الله بحسب تقارير اعلاميه،
1: من عناصر من ذخيره من صواريخ، ما بعرف،
0: الحرس الثوري الايراني
1: مغارت علي بابا، ما بعرف
0: غارت علي بابا، يعني كأنه عم نحكي عن أسلحة ومخازن وعناصر.
1: ممكن أنا ما بدي أفترض شيء حتى ما يتم بدك المسائل ونشو عرفك الموضوع مش هيك.
0: طب هل الجيش إصرار يتسلم تلة علي الطاهر خشية أي تطور ميداني أكبر، لأنه الحزب الله مصر رافع على عدم تسليم الجيش اللبناني،
1: بمجرد أنه يعني أنا ما عم بيجي بقول أنا فت وشفت، بس مجرد إسرائيل مصرة تفوت وحزب الله رافض يسلم، هل واقعتين
0: يعني في
1: تدعي للشبهة، خلوا للشبهة إذا مش للمعطى الأكيد الميداني. فبالتالي هالشبهة بتقول إنه في شيء جوا كتير مهم لحتى حزب الله بعد ومن خلفه إيران بعدهم متمسكين فيه، وكتير مهم لدرجة إنه إسرائيل معتبرة حالها إنه ما بتنتصر بالمزدوجين إلا إذا حصلت على الموجود جوا. بس عم برجع بقول الموضوع بعلي الطاهر مش موقعه الاستراتيجي، وإنما ماذا تحتوي هذه التلة. فاليوم واضح انه رح نروح لصدام اكثر. هلا بتقول حضرتك انه رايحين على حرب او تتجدد الحرب، نحن عمليا بعدنا بالحرب، خفت وترتها، خفوا عدد جولاتها او ضراوه جولاتها، بس نحن عمليا بعدنا بالحرب، نحن بحاله حرب. هلا في مناطق بلبنان عم بتجرب تعيش، يمكن بمهرجانات معينه او بمناسبات معينه عم تجرب تقول لا نحن بدنا نعيش، بس هذا ما بنعنيته انه البلد صار بألف خير. نحن بمفاوضات لربط هالنزاع مع إسرائيل، لوضع حد لهالنزاع، لاستنزاف في مناطق تجريبية عم بحاول الجيش اللبناني يفرض سيطرته عليها. في حراك كتير كبير بالبلد وتغيير كتير كبير بالبلد، فبالتالي نحن بحالة حرب حقيقية ولو خفت عدد جولاتها.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد مراراً بأنه هو بيضمن تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية، شرط أنه أول شيء تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني وأيضاً توقف كل هذه الهجمات. هل صحيح هذا المعطى أو برأيك هو تكتيك جديد ضمن الصراع وكسب الوقت والرهان بالمنطقة؟
1: هذا مبدأ ما بننسحب أو بتسلم سلاح أو سلم سلاح بعدين بننسحب، تقريبا اذا نرجع شوي للارشيف الصحافي عمره من 50-60 سنه هيدي المعادله، انت سلم سلاحك لانا انسحب او انت انسحب لحتى سلم
0: يعني
1: سلاحك.
0: هي بتدور الطرفين،
1: كل واحد عم بيستعملها حج، يعني اسرائيل بتعتبر انه اليوم وجود فصيل مسلح على حدودها الشماليه خارج إرادة الدولة وخارج أي شرعية إذا بدك لبنانية، هذا يشكل تهديد له، وبالتالي بيعطيه مبرر، وطبعا المنطق الإسرائيلي مبرر للتوغل بداخل الأراضي اللبنانية وانتهاك سيادة الأراضي اللبنانية. حزب الله بالمقابل السردية اللي عمرها من عمر تأسيسه إنه طالما في إسرائيل
0: أنا طالما السلاح
1: موجود، طالما أنا سلاحي موجود. ليه؟ لأنه باعتبارهم بالإيديولوجية اللي عندهم إياه أنه هذا عدو مغتصب، بدي حرر فلسطين، بدي حرر القدس، بدي كب إسرائيل بالبحر، وهذه السردية اللي بعدها لليوم متمسك فيها. بالتالي هل شد الحبال بين مين بينسحب قبل ومين بيسلم قبل؟ بعتقد جربناها على 30 40 50 سنة إذا مش أكتر. والوفود الدولية والموقف الدولي طول عمره كان انه تسليم السلاح وحصره بالشرعية. اليوم يلي تغير المعطى الجديد مع العهد الجديد والحكومة الجديدة انه صار الموقف الشرعي اللبناني الرسمي يتوافق مع الموقف الدولي، هو تسليم السلاح، ضبط الحدود، توقيع اتفاقية والانسحاب بالتوازي من الجنوب. وهذا اللي عم بيصير اليوم مفاوضات. ليش نحن كلبنان شرعي والرسمي مع غالبية اللبنانيين مع هالمفاوضات؟ لأنه هي اللي بتضمن بالحد الأدنى أنه يصير في انسحاب بالتوازي مع إذا بدك تسليم السلاح وضبط الحدود، مناطق تجريبية، تجهيز الجيش. نحن رغم أكيد تمسكنا بالجيش
0: ولكن بصراحة الجيش بحاجة إلى عتاد أكيد. عسكري وحتى إلى مقومات مالية ليكون عم بتطور
1: بحاجة العديد وليس فقط
0: العديد وحتى المعدات العسكرية.
1: صحيح بس أنه مثل ما هو اليوم بيقدر يقوم بالمهمة، بس بيكون بيقوم فيها للمهمة بشكل أفضل لو تم تجهيزه بأمور أكثر. طيب بتالي اليوم نحن ما يحصل في الجنوب لا خروج من هالدوامة هذه سوى بمسار مفاوضات يلي عم بيقوم فيه لبنان الرسمي اليوم برعاية دولية. يعني احنا اليوم بلبنان بحاجة لشراكة
0: دولية ورعاية دولية،
1: لأنه ما فينا ننضنا اليوم كمان هذا مبدأ المكابرة. يعني أنا ما في عيش مفهوم كاسترو اليوم، يعني ضلني أنا واجه بغض النظر أنه قدين نتيجة بأنه ما في شيء بكبسة زر،
0: كله بده وقت،
1: أكيد بده وقت، خصوصا أنه أنا اليوم عم برجع بلش من الأساس.
0: بالنسبة لليونيفيل، واشنطن تعارض التمديد لليونيفيل وبتقول أنه ضمن اتفاق الإطار على الجيش اللبناني يكون هو من يستلم الحدود اللبنانية، بالمقابل الدولة تحاول يكون عنا قوات متعددة الجنسيات تستلم هي الحدود. اللي عم نشوفه اليوم، هل الجيش اللبناني قادر على تسلم هذه الحدود؟ وأي جهات ربما دولية حتساعد الجيش لا يكون عنده إشراف فعلي وعملي على حدوده؟ واليونيفيل سلمت اليوم الجيش الخردلة، نقطة تمركز لها.
1: خليني أسأل السؤال بالقلب إذا بتسمع، هل نجح اليونيفيل؟ قبل ما اجي اسال اذا الجيش قادر يستلم ويضبط الحدود ويستلم.
0: اليونيفيل كان عم بيسجل اعتداءات يلي عم بتصير بين الطرفين.
1: هو ما كان عم بيسجل، هو كان شريك.
0: شريك مع مين؟
1: شريك مع كل التجاوزات اللي عم بتصير من الطرفين. اليوم وقت انت بتسمح كان يونيفيل قوات دوليه مفترض تكون لتمنع يعني هو قوات فصل اذا بدك
0: بين اسرائيل وبين حزب الله.
1: عظيم، بس هو سمح لكل واحد من مايلته يعمل اللي بده اياه. انه هلا كل هالانفاق الموجوده بجنوب ما كانت على مرأة ومسمع من اليونيفيل، فبالتالي هون شريك معه.
0: وكانه الدوله اللبنانيه لا تحاكم فقط، هي يلي تركت الجنوب
1: في يونيفيل
0: كان محل موجود، لا في اليونيفيل يلي هي عم بتراقب. شو كان فيها تعمل اليونيفيل؟
1: كان فيها تمنع.
0: لماذا اوصلت ما حصل بالرغم من قدرتها العمليه الموجوده فوق؟
1: بدك تشوف إذا كان في قرار دولي بيسمح بهذا الشيء ولا لا. فبالتالي اليوم أنا لأنه في قرار دولي، هون عم برجع أنا لمفهوم العلاقات الدولية، أنا كدولة قواعد الجيوبوليتيك يلي منا كتير لمصلحتي، أنا كدولة صغيرة إذا بدي أعتبرها، مش صغيرة بالمعنى بس الحجم، صغيرة بالقدرات إذا بدك الاستراتيجية بالمنطقة، أنا بحاجة اليوم لمظلة دولية. كل الدول اللي مثلنا وشوي أكبر وشوي أصغر بتفتش على تحالف دولي عم يظل دولية تتقاطع هي وإياها المصالح حتى تقدر تعمل اللي احنا البدنا إياه. نحن اليوم بلبنان أقل من 20-30 سنة ما صار في تغيير حقيقي بالبلد إلا وقت الإرادة الداخلية والحراك الداخلي
0: يلي زامنت مع الإرادة الخارجية
1: قاطع مع قرار دولي، لأن بنهاية مصالح الدول عم تتغير منا ثابتة. اوكي، يعني ممكن اليوم حليف اليوم يصير عدو بكره وعدو اليوم يصير حليف بكره. فبالتالي هالحراك الموجود بالمنطقه عندي وعلى الصعيد الدولي، انا كلبنان كاراده داخليه كاراده رسميه اذا بدك علي استفيد من هالنقطه التقاطع. انا اليوم كل اللي حوالي بالمنطقه كلهم متفقين على رأي واحد، وهذا الشيء بيسمح لي أنا كلبنان إنه أقدر أنا أقدم خطوات أو أقوم بأمور ما كنت قادر أو كان ممنوع علي أقوم فيها. أنا اليوم بحاجة لوقف مهمة اليونيفل اللي أثبتت عن فشل ذريع. يونيفل شريكي في كل الارتكابات اللي صارت. أنا بحاجة اليوم إنه الجيش يبسط سلطته، ليه بده يضل في عندي قوات دولية؟ أنا ما بدي ضلني بحالة نزاع. هيدي هي النقطة الأساسية. اليونيفل معناتها في دولتين عم بيضلوا يتحارب مع بعضهم. أنا ما بدي ضل أتحارب، بدي أخلص، لا بدي أحرر فلسطين ولا بدي أحرر القدس. في أنا بالمفاوضات أبسط جيشي وقوايا المسلحة على حدودي، أضبط الحدود وخلصنا، بعمل اتفاقية، لا فوت لعندك ولا فوت لعندي، انتهى الموضوع. وجود اليونيفل أو أي قوات دولية مماثلة تعني أن الدولتين في حالة نزاع عسكري. أنا كلبناني شبعت وتعبت وما إلي مصلحة، أنا بضبط حدودي بقوايا العسكرية الخاصة وخلص، ويا دار ما دخلك شار لا يونيفل ولا من يحسنون.
0: بدي انتقل معك من هذه الحدود إلى حدود السورية اللبنانية. اليوم السفير السعودي كان موجود بنقطة المصنع وكان في إعادة تركيب للسكانر وغيرها. قد مهم هذا التطور التنموي الاقتصادي على الحدود اللبنانية السورية، لما له من تداعيات بعدين وانعكاسات إيجابية على الداخل السياسي.
1: خليني بلش جاوبك. اول شيء نحط له خرزه زرقاء لهالسكانر يلي كل جمعه جمعتين بيخرب،
0: كل فتره بتوقف،
1: هاتوا عم بياكل صايبه عين، بدنا نحط له خرزه زرقاء او نبخره شوي. الجهه اللي متضرره من وجوده، يعني سبحان الله شو هالسكانر يلي اخر تقنيه يلي بيقعد سنين بدول العالم بيشتغل، ما بقول بها
0: نحن كل سبعة ايام بيتعطل عندنا
1: يا سكانر. سبحان الله، يعني على كل حال الله يحميه يا رب ونبخره ونبارك له لهالسكانر. هذا برجع أربطها بالجواب اللي كنت عم بحكي قبل شوي. وجود السعودي اليوم والدور السعودي اللي فاعل بشكل كتير كبير يتقاطع مع مصالح لبنانية اللي هي طول عمر أصلا مملكة مع مصالح لبنانية منذ ما قبل اتفاق الطائف وما بعد اتفاق الطائف. فكتير مهم أنا اليوم إعادة ترتيب علاقتي كلبنان مع سوريا. أنا اليوم استراتيجيا أنا بحاجة يكون مع جار مرتاح أنا وياه، ما ضلني بحالة نزاع، ويكون الجار عينه فيي معتبر إنه أنا غلطة من التاريخ أو شايفني محافظة من محافظاته. كتير مهم مرتب وضعي أنا مع النظام السوري الجديد ومع الشعب كمان حتى السوري، لأنه في دم بيني وبين السوريين، فبالتالي أنا بحاجة لإعادة ترتيب هالأمور هيدا. والدور السعودي كتير مهم لأنه اليوم نظام السوري يحظى برعاية سعودية مباشرة، رعاية سياسية ومالية
0: خليجية وعربية وحتى أوروبية وأمريكية،
1: ما في شك أكيد. فبالتالي هالغطاء عم برجع على موضوع المظلة الدولية،
0: نستفيد من الغطاء إيجابيا شي مرة بحياتنا.
1: أنا بحاجة اليوم يعني، لكن مفارقة أنه أنا اليوم مع سوريا اللي هي الشقيقة وإلى آخره، بحاجة لرسم حدود، لأن بعد حدودي أنا وياها ضايعة في كتير مناطق، مش بس قصة مزارع شبع، في كتير على الحدود بيني وبينها في نقاط في خلاف، بينما أنا في حدودي مع العدو الإسرائيلي ثابتة وواضحة معروفة مرسومة. فبالتالي هون المفارقة المؤلمة إذا صح
0: إن شاء الله تبقى مرسومة بالمعالم يلي كنا بنعرفها، لأنه مع الحرب وتدمير الجنوب اللبناني للأسف يمكن هالحدود تتغير.
1: كل شيء بيرجع بيتعمر إذا كان في إرادة حقيقية أنه أنا بدي بلد ما بدي ساحة. طالما أنا كمعتبر الجنوب ساحة أو منصة لإطلاق الصواريخ أو لإطلاق الأجندات، فأنا مضطر يضلني عيش حالة دمار. أنا اليوم هذا الجنوب بديه ساحة ولا بديه جزء أساس من هذا البلد يلي اسمه لبنان؟ إذا بديه جزء أساس من البلد اسمه لبنان، كلنا نحن منشمر عن زنودة ومننزل منعمر عن جديد، لا رح تكون أول مرة وإن شاء الله بتكون آخر مرة منعمر فيها الجنوب.
0: سؤال أخير بالنسبة لموضوع العفو العام، هذا القانون يلي صدر عن مجلس النواب بيعطي إذا بدك للموقوفين الإسلاميين الحق بالخروج تقريبا 69 موقوف إسلامي، بالإضافة إلى
1: تخفيض
0: مدة المحكومية إذا بدك لغير أشخاص، وعنا كمان عودة المبعدين كسرا من إسرائيل إلى لبنان. أديه هيدا القانون كان قانون إذا بدك إيجابي منطقي في نوع من المساواة والعدالة بين الكل أو لا كان بالعكس؟
1: ولا قانون بيرضي كل الناس، هيدا معروفة، بس كان مفروض نوصل لمرحلة قانون بالحد الأدنى لوقف الظلم اللي كان عم بيصير، بغض النظر مين لح يستفيد تحديدا منه لهالقانون، علما انه كتسميه كمان تسميه غير دقيقه، ما في سميه قانون عفو عام، لانه هو الاستثناءات الموجوده اللي فيه واللي بتضحط كل الادعاءات اللي حاربوه. الاستثناءات اللي صارت هي بطل قانون عفو عام انه يلا كل الناس
0: صار، لا قانون اذا بدك على عفو بس حسب مين ومين.
1: عفو مش انه استهدف شخص بقدر ما هو استهدف قضايا فيها مظلومية كتير كبيرة، منهم الاسلاميين ومنهم المبعدين ومنهم غير ناس، علما انه هذا القانون مهم بس ما انه كافي، لانه غير انه هو ما انه قانون عفو عام، بس اذا انا من بعده ما راح تصوب قانون استقلالية القضاء، ما راح تصوب تجهيز المحاكم، تدريب القضاة، توسيع الجسم القضائي، يمكن انا بحاجه لبعد 100 او 200 قاضي زياده، اذا ما سرعت المحاكمات، اذا ما اهلت السجون، يعني اذا ما عملت نفضه اذا صح التعبير لكل منظومه القضاء، انا عندي هذا مثل قلت ولا حرجع انا بعد سنه سنتين حس انه بحاجه لقانون مماثل، وهذا شيء غلط. القانون اللي صار هذا استثناء ما لازم يصير، بس كان لازم يصير لانه كان في غلط عمره سنين وسنين. هذا القانون كتير مهم رغم كل اذا بدك الاستثناءات اللي صارت، بس انا بحاجه من بعده لورشه اصلاح كتير كبيره للقضاء، مش ضروري عم تستهدف شخص وانا عم تستهدف سلطه دستوريه. القضاء سلطه دستوريه مثل ما في مجلس وزراء، مثل ما في مجلس نواب، في عندي انا السلطه القضائيه. اقرار قانون استقلاليه القضاء، تسريع المحاكمات، تاهيل السجون، لانه نحن بلبنان السجون بتشبه كل شيء الا السجون. فهذه المنظومه، هذه النفضه اذا صح التعبير، نحن كثير بحاجه لها استكمالها لهذا القانون،
0: على امل انه يكون لبنان بمصاف الدول يلي عم تتطور قضائيا وسياسيا وانمائيا واقتصاديا وعلى كل الصعد.
1: على امل. على
0: المحامي ميشيل فلاح، اهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز دائما عبر هواء اذاعه جبل لبنان.
1: شكرا لك ولكل المستمعين. شكرا.
2: بريكو، بنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.

0: تبري تبري تبري تا.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: خير شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
6: قلبي 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: خمسة على خمسة مع الصحافي والإعلامي والزميل بخمسة على خمسة وأيضاً بغنية وخبرية محمد جابر. أهلا وسهلا فيك زميلنا بجبل لبنان.
1: مرسي ريكاردو، مرسي على الترحيب.
0: كأنه قاعدين بالبيت. صحيح. عم نحكي عم نتحدث. صحيح. دي جي ميكانو معنا، دوار سلامة إلين ورامي والكل قاعدين عم يحضروك معنا اليوم.
1: قعدت بيت.
0: قعدت بيت من القلب للقلب.
1: صحيح.
0: غنية وخبرية. صحيح. الفكرة يلي بدأت انتشرت وحققت نجاح واسع إن كان عبر السوشيال ميديا وأيضاً عبر إذاعة جبل لبنان يلي عم بيكون كل نهار خميس على الساعة 4. الفكرة كيف بدأت لحتى نحكي عنها ونرجع نحكي عن الحلقة يلي كانت حلقة إيجابية استثنائية وعملت نقطة تحول بين الحلقة الأولى وهيدي الحلقة.
1: صحيح، حلو الحكي. بغنية وخبرية، هذا البرنامج فكرته تقريباً من 2011. كان البروديوسر الأميرة عباس حاطة سينوبسس بالجارور، طلعناه من الجارور من تشرين الثاني وطورناه، حطينا له ثيم، فكرة، هوية، كيف بده يكون كل حلقة بدها تكون ثيم موضوع معين ونكرش بالأغاني. كل غنية له خبريته، فطلع في كتير إخبار، في كتير كواليس، وجداً لذيذ، جداً هيك انترستينج يعني.
0: كل غنية إلى خبريتها، الإعداد قد بياخد معك وقت لحتى تنبش على هيدي الغنية لأي فنان وشو الخبرية والكواليس يلي رفقتها إلى حين صدورها؟
1: حسب الأغاني، في الأغاني الجديدة دايماً هينة يعني بتتصل بتهينة يعني قدام الأغاني القديمة، تعمل ريسيرش، شوف المقالات القديمة شو نحكى والخبرية تعرف قد ظابطة، فبدك تظبط مصادرك لأنه مصداقيتك هي أهم شيء بالبرنامج.
0: أي أكتر خبرية لفتتك وقلت انه اوف هيدي الغنيه لك شو خبريتك كانت؟
1: اوف كتار
0: غنيه
1: كتار. صبوحه في غنيه كان فريد الاطرش بده يعطيها لعصام رجي، مش مذكر شو هي، فسمعها اياها. يمكن زقفي زقفي يا شباب. سمع اللحن قال له هيدي لعصام رجي، قالت له لا بدي اياها لإلي، فبوقتها زعل عصام رجي ولللو يعني ورجعوا مش الحال لاخذتها الصبوحه.
0: الطائفة الشيعية هي طائفة مثل غير طوائف
1: إذا العالم هيك.
0: لا لا، هيدي الحلقة اللي عملتها بغنية وخبرية كانت تختلف عن كل الحلقات السابقة.
1: صحيح.
0: وضويت من خلالها على أهمية الطائفة الشيعية بتصدير إذا بدك الفنانين الموهوبين والأغاني يلي غيرت مجرى الغنية اللبنانية
1: والمفكرين والمخترعين
0: 100%. هودي خليهم لخمسة على خمسة، مركز معك مركز معك. فإذن على الفنانين، أي أهم فنانين بلبنان غيروا مجرى الأغنية اللبنانية وحتى صدروها إلى العالم العربي؟
1: هن كتار. بس مش هي كانت الفكرة هيك، الفكرة إنه الطائفة الشيعية صارت كتير في نمطية إنه أنتوا هيك أنتوا هيك. لا، الطائفة الشيعية فيها كتير مفكرين، فيها كتير فنانين، فيها جمال، فيها شخصيات عالمية. إذا بقول لك أسامي هلأ بتنصدم، شوشو، حسن كامل الصباح، ريما فقيه، ملك
0: نصر
1: جمال،
0: نصر شمس الدين،
1: طبعا نصر شمس الدين، المايسترو لبنان بعلبك، ملكة جمال، رهف العبدالله، ياسمينة زيتون، ريما فقيه بأمريكا. عم اقول لك، فنحن اختصينا بهالحلقة عن الفنانين يلي هن راغب علامة، عاصي الحلاني، نصر شمس الدين مثل ما قلت، هيفا وهبة، أمل حجازي، كتار بتطلع شو 15 فنان تقريبا.
0: وهون أهميتها مثل ما قلت أنه نكسر هيدي الصورة النمطية.
1: بالزبط.
0: يلي للأسف الحرب الأخيرة والقبلة عكستها وكررتها بأنه الطائفة الشيعية هي فقط إذا بدك التي تؤدي إلى القتل والتهجير والدمار. بالعكس، هي كمان سقفة الحياة والسلم وأيضا النجاحات يلي كنت هلأ عم تعددها.
1: بالزبط، ما مش هعيد حكيك.
0: عيد
1: فبالزبط هو الحكي اللي قلتون أنه هو الشخصيات، أنه مين بيقول مثلا ريما فقيه أنه هي شيعية وملك جمال أمريكا مس يو اس اي، عرفت، ياسمينة زيتون ملكة جمال هون، رفيق علي أحمد حتى في ممثلين أنه شوشو رفيق علي أحمد، الشاعر علي المولى مثلا، عرفت، وباللورة زي نرجع شوي نصري شمس الدين، وأكيد في غيرهم كتار.
0: محمد، شو ناطرنا بحلقات جاي من غنية وخبرية؟
1: بعد في كتير، بعد بيطلع مع تطور الأحداث اللي بعد بيطلع أفكار، بيضل في أفكار بالجرور، في أشياء بتطلع أبدا، عرفت؟ يعني هلأ الأسبوع اللي جاي مفروض حلقة عن هالحلقة، بتذكر طلعت معك من أسبوع قلت لك الحلقة بومينج فعلاً يعني. هلأ الحلقة next week بدها تكون عن الأسامي بالأغاني، قديش المجتمع تأثر بهالأسامي، عالية، لينا، عبده، هو كل اسم له غنيته، هيك بده يكون سلوغان هالحلقة الجديدة.
0: كل اسم له غنيته. جابر، سؤال، أي أكتر غنية بحلقتك يلي انعرضت من شوي على الساعة 4 بتحبها، لحتى نرجع نسمعها هلأ ونعطيها كمان لمستمعي جبل لبنان تحديدا 5/5 مع دي جي ميكانو.
1: أنا كتير بحب لحظة شوي شو حطينا، راغب علامي حطينا نصري هيفا أمل حجازي وائل جسار. ليك فضل لا بحب وائل جسار غريب الناس غريب الناس.
0: فإذا حنسمع بعد شوي غريب الناس مع دي جي ميكانو، وهي إذا بدك هدية من غنية وخبرية
1: لخمسة على خمسة.
0: محمد جابر أهلا وسهلا فيك دايما، وعلى أمل نجاح بروجرامك وغير برامج يلي عم نكون إذا بدك هيدي باقة البرامج عبر إذاعة جبل لبنان وتلفزيون جبل لبنان.
1: مرسي لك ريكاردو على استضافتك لإلي، وطبعا إحنا عم نفرجي جبل لبنان بأبهى طلة لنقدم إنه جبل لبنان هي إذاعة شبابية كمان، مش بس للشخصية الكبار بالعمر يعني. مرسي لك.
0: أهلا وسهلا فيك محمد جابر بهيدي الفقرة من 5/5، وجايالي مرفقتنا أيضا بهيدي الحلقة.

0: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار

0: على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفة ورجع كفة طريقك. كفة، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

أصبحت ولاية كاليفورنيا من ولايات أمريكانية تنظم عمل روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وأقر مجلس النواب المحلي مشروع قانون بيهدف لحماية القصار

من تداعيات الذكاء الاصطناعي المعرضين للخطر، ومن المتوقع أنه يمر هذا القانون على مجلس الشيوخ قبل ما يوقعه الحاكم ليصبح قانون نافذ. وبيهدف التشريع المعروف باسم مشروع مجلس الشيوخ إلى منع الروبوتات من الانخراط بمحادثات حول الانتحار أو إيذاء النفس أو المحتوى الجنسي، كما بيفرض على المنصات تنبيه المستخدمين لاسيما القصار كل 3 ساعات بأنهم يتحدثون مع برنامج آلي، مع حثهم على أخذ استراحة. أعلنت الهند عن خطط لإنشاء أكبر متحف بالعالم رح يحمل اسم الهند الخالدة، وبيهدف الصرح الثقافي الضخم إلى تقديم بانوراما شاملة ل5000 عام من تاريخ وحضارة البلاد. وسيتم تحويل مبنى الأمان المركزي التاريخي بنيودلهي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية ليصير مقر للمتحف الجديد، وبحسب المخططات رح يضم المتحف 950 غرفة عرض تحتوي على أكثر من 30,000 قطعة أثرية تروي فصولاً من تاريخ الهند. ويمثل هذا المشروع جزءاً من رؤية أوسع لتحويل المنطقة المركزية بالعاصمة إلى مركز ثقافي حيوي، مع نقل المكاتب الحكومية من المبنى التاريخي. ويعد المتحف خلفاً للمتحف الوطني الحالي بدلهي، ويتوقع أنه يجذب ملايين الزوار من الباحثين والمؤرخين ويلي بحبوا الفن والتاريخ من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز السياحة الثقافية بالهند.

وعرضت سيارة كهربائية نادرة يعود تاريخها إلى أكثر من قرن للبيع بمزاد علني بولاية أمريكانية وسط توقعات بأنه يوصل سعرها لأكثر من 200 ألف دولار.

ذكر مدير هندسي سابق بشركة ميتا ويلي أدلى بشهادته أمام الكونغرس حول سلامة الأطفال على إنستغرام لهيئة المحلفين الأربعة بمحاكمة تاريخية، أن الشركة اتبعت نهج التغاضي وتجنب التدقيق بشأن الأطفال تحت سن 13 سنة على منصاتها. وبدأت المحاكمة الثلاثة بالمحكمة الاتحادية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وتواجه فيها شركة ميتا ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي وغيرها، ومن المتوقع أن تستمر نحو 6 أسابيع. وكانت الولايات الأربع من بين 29 ولاية رفعت دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا بعام 2023 بشأن سلامة الأطفال وخصوصيتهم. ورح ترفع الولايات الخمسة وعشرين الأخرى دعوة بوقت لاحق، وتواجه الشركة أيضاً دعاوى قضائية بمحاكم الولايات، بما في ذلك دعوى جارية بولاية أخرى. وتتهم الدعوى شركة ميتا بالمساهمة بأزمة الصحة العقلية لدى الشباب من خلال تصميم خصائص تؤدي عن إدراك وتعمد إلى إدمان الأطفال على منصاتها وإخفاء هالأضرار عن الجمهور. وكانت رفضت الشركة هالادعاءات، وذكرت أن كل الأدلة بالمحاكمة راح تظهر تباعاً وأن الشركة ملتزمة بالسلامة. أطلقت الصين الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام، ونجحت للمرة الأولى باستعادة المرحلة الأولى من صاروخ على اليابسة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه تم إطلاق الصاروخ من منطقة تجريبية للابتكار الفضائي التجاري بشمال غرب الصين، وتمت عملية استعادة المرحلة الأولى للصاروخ على اليابسة كما كان مخطط، فيما حققت هيدي المهمة نجاح كتير كبير. أطلقت شركة أبل تحديثاً جديداً عاجلاً لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة بأجهزة آيفون. وبحسب وثيقة الدعم الأمني اللي نشرتها أبل، فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام معين، منها ثغرات بتتيح تسريب معلومات حساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، إضافة إلى مشاكل بالنظام ومتصفح سفاري.

0: أعلنت شركة أوبن أي آي الأمريكية عن إطلاق نسخة متخصصة من تطبيق الشهير تحت مسمى تشات جي بي تي للمراهقين، وسط تنامي قلق الباحثين والأهالي من اعتماد المراهقين العاطفي على الروبوتات الحوارية. وبتهدف الخطوة لتوفير بيئة رقمية آمنة للقاصرين مع دمج أدوات رقابة أبوية صارمة وميزات أمنية معززة للحد من المخاطر المرتبطة بالتفاعل مع الروبوتات الذكية. وأوضحت الشركة أن هالنسخة الجديدة سيتم تفعيلها بشكل تلقائي بمجرد تقديم عمر المستخدم بأنه أصغر من 18 سنة أو بحال تعريف المستخدم لنفسه ضمن الفئة العمرية بين 13 و17 سنة. وبتسعى هالمبادرة إلى تشجيع تفكير النقدي لدى اليافعين يعني الشباب، وحثهم على طلب الدعم الواقعي عند الحاجة بدلاً من الاعتماد الكلي على الآلة. بريك ونتابع 5 على 5.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: الآن بالعشقة رايح على الشغل على البحر على الجبل أو مش رايح محل وقف على أقرب ناولني كفة ورجع كفة طريقك كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

انهيار الحضارات أمر محتم كونه ظاهرة طبيعية مهما بلغت قوتها، وكل هالأمر معقول يكون له علاقة بالزمان تحديداً، كما حصل مع بعض الحضارات الكبيرة يلي انهارت فجأة مثل الحضارة الرومانية القوية يلي كانت بتسيطر على مساحة 4.4 ملايين كيلومتر مربع من العالم، وبعد 5 سنوات أصبحت تسيطر على 2 مليون كيلومتر مربع فقط، وبحلول عام 476 ميلادي لم تعد تسيطر على دينم واحد. البداية من حضارة المايا. يمكن القول أنه هيدي الحضارة كانت الحضارة الأكثر تقدماً بالعالم، حيث نحتت المدن الحجرية الكبيرة بأدغال جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى، وبنت القصور والمعابد الهرمية والملاعب. كما اشتهر المايا بكتاباتهم، فضلاً عن مهاراتهم بإعداد التقويم والرياضيات وعلم الفلك والهندسة المعمارية. ولكن بنهاية الفترة الكلاسيكية وبواحد من أعظم الألغاز بتاريخ البشر، هيدا الشعب طرد ملوك فجأة وقاموا بهجرة مدنهم وتوقفوا عن الابتكار التكنولوجي. إلى حضارة هارابا. وتعود حضارة هارابا إلى العصر البرونزي بالمناطق الشمالية الغربية بآسيا يلي امتد موقعها من شمال شرق أفغانستان مروراً بمساحة كبيرة من باكستان وحتى غرب وشمال غرب الهند. وكانت هالحضارة إلى جانب حضارة مصر القديمة وحضارة بلاد الرافدين أكثر 3 حضارات انتشاراً بالعالم، فبحلول الألفية الثالثة قبل الميلاد احتلت أكثر من 386 ألف ميل مربع من الأراضي، وبحوالي عام 1900 قبل الميلاد سقطت الحضارة بشكل مفاجئ إذ هجر السكان المدن وهاجروا إلى جنوب شرق آسيا. إلى حضارة أناسازي بمنطقة الأركان الأربعة بالولايات المتحدة الأمريكية يلي بتضم منها أريزونا، نيومكسيكو، كولورادو ويوتاوا. كانت تعيش حضارة الأناسازي خلال القرنين 12 و13، وهو أحد شعوب أمريكا الأصلية، وكانت شعوب هالحضارة تعيش بمنازل مبنية داخل حفر كبيرة بحيث بتأمن لألون الحماية بحال هجوم الأعداء. وبنهاية المطاف أجبر الشعب على التخلي عن وطنهم بحلول عام 1300 بعد الميلاد والفرار جنوباً. إلى حضارة الفايكنج بجرينلاند. وبحسب الملاحم الأيسلندية فقد قاد إريك الأحمر أسطولاً مكوناً من 25 قارب لاستعمار جرينلاند، وبعد فترة قصيرة من نفيه مؤقتاً من أيسلندا بتهمة القتل، أنشأ إريك الذي أصبح مؤسس أول مستعمر للفايكنج خارج الدول الإسكندنافية للمستعمرة بجرينلاند. وعيش المستعمرون الفايكنج فيها عن طريق زراعة الأراضي، ري الماشية والأغنام وصيد الدببة وحيوانات الرنة. وازدهرت الحضارة بجرينلاند لمئات السنوات، وبعام 1721 عندما وصلت بعثة تبشيرية عازمة على تحويلهم إلى بروتستانتية، تفاجأوا كونهم لم يجدوا في المدينة سوى الخراب ولم يعرف أحد أين اختفى السكان.

0: على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي، في ألغاز ما حدا قدر وتمكن من حلها، وحنعمل معكم جولة على أبرز الألغاز الغامضة يلي أثارت الدهشة والجدل ولم تجد لها أي حل حتى هذه الساعة. البداية من الغوريلا كوكو. الغوريلا كوكو هي واحدة من أذكى الحيوانات يلي عرفها العالم، حيث تعلمت أكثر من 1000 إشارة بلغة الإشارة الأمريكية، وكانت قادرة على التواصل مع البشر بطريقة مدهشة، ولكن صدمت العلماء عندما تحدثت عن الموت. بإحدى الجلسات عرض عليها مقدم الرعاية دمية على شكل هيكل عظمي وسألها إذا كان ميتاً أم حياً. أشارت الغوريلا كوكو إلى أنه ميت، وأضافت بعبارة غير متوقعة: مغطى وتوفى. ثم أعطت إشارة وداع. هالإجابة أثارت أسئلة عميقة حول مدى إدراك الحيوانات للموت، وما إذا كان عندهم نفس الفلسفة مثل البشر. ولا يزال العلماء غير قادرين على تفسير مدى إدراك كوكو لهالمفاهيم، أو ما إذا كانت تتحدث عن تجربة شخصية شاهدتها من قبل. تم العثور على جثمان ليدي داي، وهي سيدة صينية نبيلة من عهد أسرة هان بعام 1971، بعد ما تم دفنها لأكثر من 2000 سنة. ولكن المفاجأة لم تكن بالعثور عليها، بل بحالة جثتها يلي بدت وكأنها توفيت قبل أسابيع. وعند فحص الجثة وجد العلماء أن الجلد بعده لين والشرايين سليمة، وحتى الدم من فصيلة أي كان بعده بعروقة، وكانت تمتلك شعر ورموش، وكان جسدها محفوظ بدرجة غير مسبوقة. إلى العوامل الطبيعية، بكل سنة من سبتمبر إلى شهر أدار تحدث ظاهرة طبيعية غريبة وجداً فوق جزر بأستراليا، حيث بتظهر عواصف رعدية عملاقة تعرف باسم هيكتور كل ليلة تقريباً بنفس المكان ونفس التوقيت. وعلى الرغم من أنه هالعواصف الرعدية شائعة بمناطق مختلفة من العالم، إلا أنه هيكتور تتميز باستمراريتها ونمطها الثابت، وهو أمر غير معتاد بالظواهر الطبيعية. ودرس العلماء هالعاصفة لسنوات، ووجدوا أن الموقع الجغرافي للجزيرة يمكن يكون له دور بتكوينها، ولكن ما تمكنوا من تحديد سبب حدوثها بهالدقة. حتى اليوم تبقى هيكتور واحدة من أكثر الظواهر الجوية المحيرة على وجه الأرض. بريك ونتابع 5 على 5، ونتابع أيضاً هذه الجولة على أبرز الألغاز حول العالم.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.

حجز ticket.co أو 70 573 572. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

بنتابع خمسة على خمسة وجولة على أبرز الألغاز حول العالم. تم العثور على دراجة نارية قديمة مدفونة داخل جدار منزلي بأمريكا وكان عمرها أكثر من 100 سنة، ولكن المفاجأة الكبرى أنه كانت هالدراجة بعدها بتشتغل. عند فحصها وجد الميكانيكيون أنه أجزاء المحرك لم تتعرض أبداً، ولكن كانت محمية بطريقة معينة، ولم يتمكن أحد من معرفة سبب دفن داخل الجدار ومين هو صاحبها الأصلي. وبتبقى هالحادثة لغز غريب، حيث لا يوجد أي تفسير منطقي لكيفية بقائها بهالحالة الممتازة بعد قرن من الزمن. بعام 15-18 شهدت مدينة ستراسبورغ بفرنسا واحدة من أغرب الظواهر بالتاريخ، حيث بدأ المئات من السكان بالرقص بشكل هستيري من دون توقف لأسابيع. هالأمر يلي جعل الأمور أكثر رعباً من أنه بعضهم مات بسبب الإرهاق أو السكتة القلبية، ومع هالأمر استمر الآخرون بالرقص من دون أي سبب واضح. وحاول الأطباء تفسير الظاهرة وافترضوا أنه هي معقول تكون ناتجة عن تسمم فطري أصاب القمح، مما أدى إلى هلوسات جماعية، ولكن لم يتم إثبات هالنظرية بشكل قاطع، وحتى اليوم لا يزال هذا الوباء واحداً من أغرب الأحداث بالتاريخ الطبي. بعام 2003 وثقت كاميرات المراقبة بأحد المباني بنيويورك حادثة غريبة، رجل دخل المصعد ولكن عندما فتح الباب لم يكن هناك أحد. وعند مراجعة اللقطات كان واضح أن الرجل دخل المصعد وضغط على الزر، ولكن عندما وصل إلى الطابق المطلوب كان المصعد فارغ. لا يوجد أي تفسير منطقي لما حدث، ولم يعثر على هذا الرجل أبداً. بعض النظريات بتشير إلى أنه يمكن في خطأ بتسجيل الكاميرات أو ربما دخل ببعد آخر، ولكن الحقيقة لم تكشف حتى اليوم. خلال رحلة إلى الفضاء ب 1969 أبلغ رواد الفضاء عن سماع أصوات موسيقية غامضة من الفضاء الخارجي أثناء دوران حول القمر. لم يكن هناك أي مصدر معروف للأصوات، ولم يكن هناك بث إذاعي يمكن أن يلتقط في الفضاء. وعندما عادت الرحلة إلى الأرض بدأت ناسا تحلل كل التسجيلات، ولكن ما تمكنت من تفسير طبيعة هالأصوات. البعض بيعتقد أنه هي يمكن تكون إشارات من حضارة فضائية، ولكن لا يوجد دليل قاطع على ذلك حتى اليوم.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: التحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: تابع 5 على 5 دائماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن جثث الموتى يمكن أن تتحرك من تلقاء نفسها حتى بعد أيام من الوفاة. التجارب يلي أجريت بأستراليا باستخدام الكاميرات الحرارية أظهرت أن بعض الجثث كانت عم تتغير وضعيتها من دون أي تدخل بشري، والعلماء بيعتقدوا أن هالحركات ربما تكون ناتجة عن انكماش العضلات أثناء التحلل، ولكن ما في أي تفسير دقيق بيوضح سبب حدوث هالأمر ببعض الجثث من دون غيره. ذكرت مدينة أتلانتس لأول مرة بكتابات الفيلسوف اليوناني أفلاطون، حيث وصفها بأن مدينة متقدمة اختفت فجأة تحت الماء. وعلى مر السنوات حاول العديد من العلماء والغواصين العثور على أي دليل بأكد وجودها، ولكن لم يتم العثور على شيء ملموس. فهل كانت أتلانتس حقيقية أم أن مجرد أسطورة؟ هالسؤال بعده لليوم لغز لم يحل حتى الساعة. كل سنة يتم اكتشاف مخلوقات بحرية جديدة بأشكال غريبة بأعماق المحيط، بعضها يبدو وكأنه من عالم آخر. وبعام 2020 تم رصد كائن بحري غامض بيبلغ طوله أكثر من 45 متراً كبارة سواحل أستراليا، وكان بيشبه أنبوب عملاق يتحرك بطريقة لم يتمكن العلماء من تفسيرها. وحتى هذه الساعة لا يزال هناك آلاف الكائنات البحرية غير المكتشفة، مما يجعل المحيط واحد من أكبر الألغاز التي لم يتم حلها بالكامل.

دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان اليونيفيل جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الانتهاكات وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها زيادة التوتر أو التسبب بمزيد من الانتهاكات، وأكدت أن عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد.

وزير الخارجية يوسف رجي: استمرار وجود السفير الإيراني يتعارض مع قرار سيادي واجب النفاذ لا يقبل استثناء أو تسوية. عودة مسار العلاقات مع البعثة الإيرانية لطبيعته تبدأ بامتثال طهران لقرار الدولة اللبنانية. على المسؤولين الإيرانيين وقف تدخلاتهم بشؤون لبنان، وآخر هذه التدخلات ما صدر عن رئيس برلمان إيران. تفجير في بلدة الطيري وقصف إسرائيلي على بلدة المنصوري. الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة كفر تبنيت، كما نفذ أيضاً تفجيراً كبيراً في محيط بلدة زوتر الشرقي قضاء النبطية. وكان رئيس الحكومة نواف سلام استقبل رئيسي بلدتي رميش ودبل لدعم صمود أهالي القرى الحدودية وتأمين مكومات الحياة فيها أولوية وطنية. الرئيس عون التقى البابا لون الرابع عشر في الفاتيكان وقدم له الذخائر الطوباوية البطريرك الياس دحويك. تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلباك، كما أن مكتب نتنياهو لن تكون هناك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجريد حماس من سلاحها بشكل كامل.

0: نهاية حلقتنا، بعطيكم بكرة موعد جديد دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: شاب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت تعال.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: تبري تبري تبري تا.
1: شو في؟
2: احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
1: علي؟ عحالك؟ جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
1: انطوق اللي بدع تلسينك.
2: تعرير معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الأحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 500

0: تبريت
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: قريبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
0: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
0: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
0: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: خير. شو في؟
1: احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بلعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

التحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

الحق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم، انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبينه المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب، بدك على شهرين تاخد هالدواء.

تحديات صنعت منا قصة لبنانية. اللاعبة الدولية ونجمة نادي التعاضد كارين ناجي ضيفة برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشوارها مع كرة السلة وأسرار تكشف لأول مرة بعيداً عن الملاعب. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بيسألوا علينا وليش حبينا بيسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب